0: على الخليجية. على كثر المدى والضي في حضرة حسنها الساحر، لكم يا ضيوف دار الحي سلاما يشرح الخاطر. هلا
1: هلا
0: يا كل هالعالم في دار تختصر عالم، وقالب وصفها العالم دبي
1: دبي دبي
0: كوكب آخر. من الأبراج لين الخور مثل لوحة ورسمها النور، جمع في سحره المنظور،
1: سحره المنظور
0: جمال الماضي والحاضر، تفوح بعطر ماضيها،
1: تفوح بعطر ماضيها
0: وحاضرها يحليها. يا بخت اللي سكن فيها، ويا حي لك الزاير،
1: ويا حي لك الزاير.
0: فخامة اسمها تكفي، وطيبة ناسها توفي، دبي وصافح بكفي عليها المجد وفاخر. بها القلوب تتفيا ومن هالليل يطيا، لأنها دانت الدنيا وعشق ما له آخر،
1: وعشق ما له آخر.
2: أشعار
0: على الخليجية.
2: على الخليجية.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: على الخليجية.
1: أحسب إني قبل عرفك صبور وقصاوي، لين وردني غيابك إحداد على سنة.
2: لين وردني غيابك إحداد على سنة.
1: فالتك ملك يد ولاحقك بالمناوي، هذا هو الجنون اللي يقولون عنه. كنت في الأرض صعب شلون وانت السماوي، عدنا بك نهارا في حنة ورنة. ويلهم كيف ما راعوا شعور الهواوي، ما درون فيه نار وما درون فيه جنة.
0: على الخليج.

0: على الخليجية.
1: على هام الحزن أمشي وحيد حول كل الناس، غريب في سنا رمشي بقايا من حنين وياس. هديل الليل والغربة هم أصحابي، أسامرهم متى مشوق لفازاير، ودق بابي وانا المخنوق من وقت ظلم قلبي وخطف حلمي من أهدابي. يطول الليل يطول الليل ويا كبره، ويا مبعد قمره اللي رغم صغره، تطير في وجهه أسراري حمامة تحمل أخباري. وش أخباري وانا قلب ترك أرضه، وكثر منظام بقى بعضه ورحل بعضه مع الأيام. تعب ترحل تعب ترحل وفي صدري مدينة من ظلام ونور، نبت بعض الحلم فيها وبعضه ذابل ومكسور. مدينة من ظلام ونور، بها الصادق بها الكذاب، بها العاشق بها المرتاب. جميلة جميلة وحلمها العذري، صحى لكن صحى بدري. حزينة أدري لكنها حزينة، ليه متى مدري.
0: أشعار على الخليج.

0: الخليجية 1009.
1: يا كثر ما كنت مخدوع بهواك، كنت أشوفك غير. لو ما كنت غير، لا تحاول تظهر بصورة ملاك يغني عن قصر الغدر. قطعة حصير

0: ويمر طيفك على قلبي وحنا بعاد، ويرسم في وجهي ابتسامة شخص ما هو بخير.
1: اشتقت لك
0: لين صرت من الوله لا زاد، مدري اللي يخفق في صدري قلب ولا طير.

أحسب إني بشوفك عقب طول الغياب، في نهار يبين بهالصديق القريب، وأترك الحاضر اللي في المواجي باب، غبت عني وأنا كنت أحسبك ما تغيب.

0: على الخليجية. خطوة العين في درب السهر ما تمايل، كن ما تحتها للنوم جرف هيال، جيت برقد وخفت ان الليالي تهايل، رحت بسهر وشفت ان الليالي طوال، هذا انا كل ما صعبت علي الوسايل، قلت ربك يسهلها على كل حال، يا هو الحظ مايل او هو الحظ مايل، ما لها الحال عندي غير هالاحتمال، من تفكر بهالعالم يشوف الهوايل، أصدق من الحقايق وأغرب من الخيال، يا صبر متن الأرض اللي لها سنين شايل، فوق ثقل الجبال نفوس ناس نثقال، مثل من عاش ما له من حياته حصايل، غير لا جاك قال فلان بفلان قال، قلت مدري ولو أدري فلان يبقايل، عادتي بالهروج العوج مالي مجال، اقصر الهرج مالك من وراء الهرج طايل، واترك الخلق للخلاق يا ابن الحلال، الله اللي جعل خلقه شعوب وقبايل، ما حد اختار له ربع وعمام وخوال، لو تخيرت كونك من عيال الحمايل، ما تخير بلال العبد كونه بلال، ولو هو بكيف الإنسان اختيار البدايل، كل نختار له جاهن ومال وجمال،
1: جاهن ومال وجمال،
0: والبشر في النهاية فرد ما هم سلايل، في قصير الشجر وش ذنب طول الظلال، والعمر في النهاية وقت والوقت زايد، الغني من يحط الزهد له راس مال، والشعر في النهاية قول ما هو فعايل، كان ما نقصك ما وصلك للكمال، لهجة القلب ولسان الضروع النحايل، بس ما يرفع الرجال فوق الرجال، كان حتى القصايد تعتبرها جمايل، اختصرها ترى مع التسوارية.
2: أشعار
0: أشعار على الخليجية.
3: واحد صفر صفر تسعة أجمل المنوعات الغنائية.
4: يا راحة النفس وامرادي ويا عنسي اللي أتبه هذا،
5: الأغاني الخليجية بدون توقف على واحد صفر.

0: على الخليجية.
1: يا وجودي والهوى قسمه ونصيب، يمتحن به حتى من عاشر وعه، عاشر اللي تعاشره كل شي يغيب، ومهما طال الوقت راح تودعه، الهوى رحلة وأنا مسافر غريب، واصلا من بعد رحلة ممتعة، مدري بعدك كيف باشيل المغيب، وذكرياتي أثقل من الأمتعة. بسألك يا أهل بعيد اللي قريب، باللي حطك بين قلبي وضلعه، وشو حل اللي مفارق له حبيب، لا تذكرها وتوله، يسمعه اللي عاشك قصة في حلم عجيب، ثم صحى ما حوله إلا أربعة، حزن وشوق وحظ عيا لا يصيب، وحسرة اللي حي وقلبه مو معه، فرقونا حسود شو نسوي نصيب، والنصيب إن كان ما طاعك طعه، ما هي أول مرة أحلامي تخيب، وانصدم في الناس والطيح أقنعه، أنا برحل في مدى الكون الرحيب، في أمان اللي عليك أستودعه، أما عن حسادنا ربك حسيب، ما تضيق الأرض عند الله سعة.
0: على الخليجية.
2: أجمل المنوعات الغنائية.

0: صوت بلا صورة.
1: تمثل الفوترة الإلكترونية خطوة مهمة نحو بناء منظومة مالية رقمية أكثر كفاءة وشفافية في دولة الإمارات. ومن خلال خدمة الفوترة الإلكترونية من مورو، نمكن المؤسسات والجهات الحكومية من إنشاء الفواتير الإلكترونية المنظمة.
2: مبادرة سراب، وهي مبادرة تقنية متخصصة في كشف التزييف العميق والمحتوى المصطنع باستخدام الذكاء الاصطناعي. سراب نموذج ذكاء اصطناعي طور بالكامل بأيدي إماراتية من خلال فريق متخصص في المركز.
3: الوقاية والصمود، العدالة وسيادة القانون وتهديدات الجريمة المتقدمة، بالإضافة إلى الابتكار والتعاون، تركز على الحماية القانونية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: محمد بن راشد يتقبل تعازي محمد بن سلمان في وفاة الشيخ أحمد بن راشد خلال اتصال هاتفي. عبد الله بن زايد

0: الأحد المكتوم طيب الله ثراه، وذلك خلال اتصال هاتفي بالأمس. وقد أعرب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود خلال الاتصال عن خالص العزاء والمواساة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سائلا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم عموم آل مكتوم الكرام الصبر والسلوان. من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن شكره لسموه لما أبداه من مواساة ومشاعر أخوية صادقة. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية دولة الدكتور نواف سلام رئيس الحكومة اللبنانية، وذلك على هامش اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وبحث سمو دولة الدكتور نواف سلام خلال اللقاء العلاقات الأخوية بين الإمارات ولبنان وسبل تعزيز أطر التعاون الثنائي في مختلف القطاعات بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين ويسهم في تعزيز رخاء وازدهار شعبيهما. كما ناقشا الجانبان عددا من الملفات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتبادلا وجهات النظر بشأن مجمل القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات التعاون مع لبنان ودعمها لكافة الجهود المبذولة لإرساء دعائم الأمن والاستقرار المستدام في لبنان وتحقيق تطلعات شعبه في التنمية والازدهار. وتم خلال اللقاء الإعلان عن إطلاق مبادرة 1,000,000 خبير لبناني في الذكاء الاصطناعي ضمن مبادرات برنامج الإمارات للتبادل المعرفي الحكومي بالتعاون مع لبنان، في خطوة تعكس عمق الشراكة بين البلدين وحرصهما على توسيع تبادل الخبرات والمعرفة في المجالات الحكومية والتقنية. أطلقت وزارة الصحة وقاية المجتمع الحملة التوعوية بالإنفلونزا والأمراض التنفسية الموسمية لموسم 2026-2027 والتي تستمر حتى مارس 2027. حول ذلك تحدثت لمركز الأخبار الدكتورة ليلى الجسمي رئيس قسم الأمراض السارية والتحصين في وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
1: أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع الجهات الصحية الحملة التوعوية بالإنفلونزا والأمراض التنفسية الموسمية تحت شعار حصن نفسك احمي مجتمعك. وتهدف الحملة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بالوقاية من الإنفلونزا والأمراض التنفسية الموسمية وتشجيع الحصول على التطعيمات، بالإضافة إلى دعم الممارسات الصحية لتسهم في الحد من انتقال العدوى ومضاعفاتها. وقد حرصت الوزارة هذا العام على توسيع نطاق الحملة لتشمل إلى جانب الإنفلونزا الموسمية مختلف الأمراض التنفسية الموسمية أخرى، انطلاقا من التزامها بتعزيز الصحة العامة وترسيخ ثقافة الوقاية وبناء مجتمع أكثر أمانا وتمتعا بالصحة. ونوصي بأخذ لقاح الإنفلونزا لجميع الأشخاص ابتداء من عمر 6 أشهر فأكثر، استنادا إلى التوصيات العلمية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على أهمية التطعيم للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات بما في ذلك كبار السن والأطفال والنساء الحوامل والأشخاص المصابون بأمراض مزمنة والكوادر الصحية. ونتمنى السلامة للجميع.
0: أطلقت مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين برنامج حل وترحال، ويستمر حتى 27 من سبتمبر الجاري. عن هذا البرنامج تحدثت لمركز أخبار إيرين إيمان تركي مدير إدارة رعاية الأطفال في مؤسسة أطفال الشارقة التابع لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين.
2: في فرصة معرفية ثقافية متنوعة يأتي برنامج حل وترحال الذي تنظمه مؤسسة أطفال الشارقة إحدى مؤسسات ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، ليأخذ أبنائنا في رحلة معرفية وثقافية ممتعة تجمع بين القراءة والتجربة والتفاعل. يشارك في هذا البرنامج نحو 2000 منتسب من الفئة العمرية 6 إلى 18 عام في جميع المؤسسات التابعة لربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين خلال شهر سبتمبر، يتعرفون من خلالها إلى ثقافات وتراث وفنون الدول التي سيتم تسليط الضوء عليها في هذا العام، وهي الثقافة المحلية لدولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية بولندا وجمهورية الصين.

0: الشعبية. يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز حب القراءة والبحث والاطلاع وتوسيع مدارك المشاركين ووعيهم بالتنوع الثقافي وارتباطها بالثقافة المحلية.
1: إلى هنا مستمعينا الكرام، أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، في أمان الله.
2: الأخبار من شبكة ARN.
3: الساعة 7 في استديوهات الخليجية، وصبحكم الله بالخير.
4: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
3: أروع الإيقاعات الخليجية على دانة الأثير.
5: دانة الأثير.
6: الساعة 7:07.
7: ها، طلبت الكوفي؟
6: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
8: A few moments later.
9: ما أدري وين أصير اليوم.
10: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
3: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 الصبح،
11: بالتعاون مع جزيرة.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 28 39 المنامة 32 37 الدوحة 28 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36 أما الكويت 31 43 وأخيرا الرياض 26 41.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
3: صباح الخير أهلي الجميع، جمعة الخير، وصلنا اليوم الجمعة، ويكند سعيد، يا سلام، جمعة مباركة لتعهود ولمستمعينا، ويسعد صباحك
4: علينا وعليك، ويسعد صباحك عبد الله، وصباح كل مستمعينا اللي يسمعونا في اليوم الخامس والأخير من أيام العمل لهذا الأسبوع، 7:07 و27 توقيتنا في استديو الخليجية. شو أصبحت يا عبد الله؟
3: والله الحمد لله، يعني البارحة يمكن من كثر مرة مسنا عن الكوفي وعن الرقاد، وهات خيلي ساعة كم راقد؟
4: ساعة كم؟
3: 8.
4: ما شاء الله عليك.
3: 8 حسيت شي بطاريتي خلاص وصلت لو يبالي تشرش، رحت أبوية تلحفت وما شاء الله تبارك الرحمن رقد ذيك الرقد المريحة، نشيت اليوم فريش، شربت 3-4-5-6-7-8 أكواب كوفي،
4: هذه مبالغة بس أيوة. ما علي.
3: عساس أن ننطلق اليوم، وإن شاء الله يا رب يكون صباحكم حلو لكل من يسمعنا ويتابعنا، وأيضا لأصدقائنا الأطفال الطلبة اللي يسمعونا الحين، إن شاء الله يا رب توصلون مدارسكم بالسلامة. وعهود نذكر مستمعينا أن نعم. عندنا تمت كم زيارة؟ زيارة واحدة
4: نعم. لآخر مدرسة، يا ترى سيقع الاختيار على أي مدرسة؟ أنتوا المسؤولين.
3: نعم.
4: كيف؟ نبغيكم تدخلون على موقعنا 1009.ae، بشوفوا مستطيل كبير مكتوب فيه العودة إلى المدارس، وفي هذا المستطيل أدنى تقدرون طبعا تسجلون بياناتكم، بعد ما تضغطون على المستطيل تسجلون بياناتكم، اسم المدرسة، موقعها، في أي مرحلة دراسية، أرقام التلفونات، أرقام التواصل، العنوان، كل هاي الأشياء، وسووا سبمت، ما تدرون قد يقع الاختيار على مدارسكم. الحين إذا الطلبة موجودين في السيارة ويهاليهم، قولوا حق أهاليكم يدخلون على 1009.ae، أو أنتوا حتى سجلوا كل هاي البيانات، اكتبوا اسم مدارسكم، يمكن نزوركم. وعلى فكرة لا تستهينون في الموضوع، نحن ني وشالين ويانا 3
3: أجهزة لوحية،
4: أجهزة لوحية مقدمة من سكيبلي من راك بانك، ونقدم بعد سكوترات من RTA ومعدات السلامة، وعندنا أيضا جوائز نعم بعد زيد
3: سماعات، عندنا سماعات لاسلكية، وايد وايد وايد هدايا من الخليجية 1009، وأيضا عندنا ما شاء الله كمية فاوتشرات، يعني من رعاة
4: ما زعل حد أصلا،
3: بالضبط، يعني ما عندنا حد خسران، الكل فايز، في جائزة كبرى وفي جوائز للجميع. طبعا أكيد العودة للمدرسة مع الخليجية 1009 تأتينا برعاية هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فون سيتي، جي دبليو موتورز، جي جيز بنز، جود سول فود، شوب سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.
4: وعلى طاري جود سول فود، اللي يحب الدجاج الكوري المقلي، جود سول جود سول يجلب لك نكهات جريئه من البركان الحار الى الحلو الحار، وكي باربيكيو نكهه لكل رغبه. جود سول متوفر في كبرى منافذ البيع ومنصات التواصل. وايضا خلوني بعد اذكركم بفن سيتي، اليوم ويكند تبون تطلعون عيالكم، عندكم مكان لهم في فان سيتي، المرح دبل هناك، والعرض جاهز وموجود، عرض الدبل وصلوا ياهم في فان سيتي، الضاعف الألعاب ووقت اللعب مع باقات مختارة، وتحصل أيضا على لعبة لينة رائعة لتأخذها معك إلى البيت للسكوشي وتحصل على عرض الدبل في فروع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط. فعطيناكم مكان اللي يحتار ما يعرف وين يودي عياله في الويكند، ودوهم خلوهم يلعبوا ويستانسون كثر ما ما يقدرون.
3: والله أتذكر فترة مو بطفولتي، خلنا نقول المراهقة، كنا نسير أنا والشباب كان قسم الأركيد عندهم، كان عندهم أوفر روعة، وأقول لك واقفين على اللعبة وما نهدها، لازم نقيم هاي اللعبة. لعبة شو كان اسمها، خليني أتذكر لك، The House of the Dead. Oh God, it was super fun. فأجواء رائعة جدا أكيد في Fun City لجميع أنا بالنسبة لي أشوف لجميع الأعمار. بين الأركيد صير هناك والله.
4: على فكرة أنا أحب ألعب لين الحين يعني.
3: هي أجواء حلوة.
4: هي أحب ألعب.
3: ألعاب أخ.
4: حتى مسات كان عندنا تصوير وكنت أقولكم خلونا نلعب. هذا دليل حقيقي.
3: نعم. نصبح على أختي عبير، صباح الخير لنا ولكم إن شاء الله تعالى، ويكند سعيد يا رب. أختي موزة برهيف تحياتنا لك، صباح الخير. وأختي مريم أيضا محمد، يا صباح النور والسرور. عهود يا عهود،
4: اهلا وسهلا.
3: اسالك سؤالي الصباحي.
4: اسالني
3: الحين. في ناس تحب انه يعني تريح عمرها، في ناس تحب توفر، يعني خلنا نتكلم عن الراحه مقابل التوفير.
4: اوكي،
3: اي كفه تحسينها تفوز؟ هل نمشي مع مثل هين فلسك ولا تهين نفسك او اشتر راحتك، ولا نروح لكفه التوفير إن لا مو في داعي أدفع مبلغ زيادة لشيء معه، أروح للتوفير؟
4: أنا في النص،
3: وسطية.
4: نعم
3: هي.
4: نعم، في أمور تستحق التوفير، يعني إذا الواحد يفكر بعقله وما يتأثر باللي حوله، وفي أمور لا، إذا أنا عندي رغبة كبيرة وأنا أحب هذا الشيء وعرف أنه ممكن ينفعني واستفيد منه، أو حتى إذا ما بستفيد منه لإرضاء غاية في نفسي يعني
3: هي.
4: لا أتبع المثل اللي قلته.
3: أي واحد يعني فيهم قلت مثلين؟
4: مثلين؟
3: أي أي واحد فيهم؟ اشتر راحتك ولا هين فلسك؟
4: هو كله يعني صراحة كله في راحة، كله في راحة. حتى لو بشتري الشيء مثلا اللي يمكن يعني البعض يشوف إنه مثلا باهظ ولا غيره، بعد في راحة، راحة لنفسي على الأقل.
3: أيوة
4: هي. فأنا في النص، أنا أوكي. في النص ما بين التوفير وما بين إنه في بعض الأحيان ممكن يعني أدفع فلوس زيادة.
3: ترى ساعات الواحد يوم يدفع مبلغ وقدره على شيء، ترى أنت هني بعد وفرت by the way، لأن لو خذينا شيء على فكرة إنه بوفر بيكون المنتج يعني كواليتي ضعيف، عرفتي؟
4: أوكي.
3: فأنت بتضطرين تشترينه مرتين ثلاثة أربعة، لا نفس السعر اللي دفعته هني أنت أوردي بتقدر تدفع على شيء هاي أند كواليتي.
4: أوكي.
3: عرفتي بعد فيها من هذه الفكرة.
4: صح، هذا بعد منظور آخر لهذا الموضوع. صح، ومقياس يعتمد عليه.
3: نعم.
4: في بعض الأشياء. صباح الخير والورد والنور والسرور، الخليفة وسلطان وإبراهيم، درب السلامة. سجلوا أسماء مدارسكم يا خليفة وسلطان وإبراهيم.
3: نعم.
4: بنيكم بنيكم بنيب لكم ألعاب، نشوف منو بيفوز.
3: يلا. أكيد دائما أسعى بتواصلكم ويانا على رقم الـ SMS 4000، وأيضا عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية.

0: الخليجية.
1: أنا الموجوع لو غنيت ماني طرب، وأنا عندي يقين إن العمر فاني يا علام الخفايا يا مزيل الكرب، ثباتك في وقوفي ثبت أركاني، طلبتك تستجيب لدعوتي يا رب، أهب لي حظ نوفر قبل تغشاني يدور الذعذعان ووجهته من غرب، هواهي فكك ضلوعي ويشعاني يا برده، ما صفالي من نعيمه شربي ناره ما هدت ناري، وبركاني أنا في جبهة سنيني أعيش الحرب، وأنا راسي حفيت بوجهه عدواني عليه أشفق من الدنيا بعيد وقرب، ومنها احتاج كلمة تجلي أحزاني، خياله لحضور ولي رفيق، الدرب يسوذن ويهدى ويدق بيباني، قسمني من جهات الشرق لين الغرب، وتركني للظنون من عطفها ثاني، وعلمني الغياب ولها سافر سرب، وهمش عيشتي دونه وسلواني
2: أشعار
0: على الخليجية.
3: رؤيا معرض الإمارات للوظائف يقدم للإماراتيين الكثير من الفرص والمقابلات الفورية مع أكثر من 150 شركة من مجالات متنوعة، مع برامج تدريبية للخريجين والطلبة من 28 إلى 30 من سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي. للتسجيل رؤيا careers.ae.
4: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة المطار ذات التركيز الاستراتيجي على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، توفر لعملائها فرصا استثمارية متنوعة وخدمات متميزة في موقع واحد. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
5: خبر عاجل، شخص اشترى ذهب بدرهم واحد.
6: درهم واحد بس؟
5: إيه أنا.
6: كيف يعني؟
5: ويا تطبيق أو جولد أقدر أستثمر وأدخر وأحقق عوايد، وحتى أستبدل رصيدي بذهب وفضة فعليين، وكل هذا يبدأ من درهم واحد بس.
6: من صدقك؟
5: ومع بطاقة أو جولد ماستر كارد أقدر أستخدم قيمة رصيدي للبترول والتسوق والمطاعم وأكثر. حاصل على شهادة ISO ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقتنياتك مؤمنة. حمل تطبيق أو جولد اليوم. تطبيق أو جولد متاح للتحميل عبر جوجل بلاي وأب ستور. تطبيق واحد، عالم واحد.
7: منذ عام 1968 تضيف انتيريرز للمفروشات لمسات من الفخامة والأناقة إلى منازل الإمارات مع نخبة من أشهر العلامات التجارية من 17 حتى 30 سبتمبر. لا تفوت فرصة الاستمتاع بخصم 40% على تشكيلة أثاث غرف المعيشة بما في ذلك الأرائك وطاولات القهوة والكراسي وطاولات التلفزيون والمزيد. زوروا معارض انتيريرز للمفروشات في مختلف أنحاء الإمارات أو تسوقوا أونلاين عبر interiorsfurniture.com.
4: العودة إلى المدرسة برعاية GWM. عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.
8: استمتعوا بإقامات فندقية استثنائية في جزيرة ياس ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة. احجزوا الآن عبر yasisland.com.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يرد السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهاتكم في هذه الأوقات. الكثافة طبعا موجودة بالطرقات الرئيسية للقادمين من الشارجة لدبي عبر شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد، أيضا عندي من صناعية الشارجة بالاتجاه إلى دبي عن طريق الكسيس وصولا إلى الطوار، هنالك كثافة للمركبات. بالنسبة لشارع الإمارات الحركة فيه جدا طبيعية وانسيابية في هذه الأوقات. داخل دبي الأمور طيبة، هنالك بعض الكثافة المرورية لوجود ثلاث حوادث مرورية على شارع الإمارات في دبي عند المدينة الأكاديمية بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي. بالنسبة لباقي الطرقات الحمد لله أقدر أشوف أن الأمور طيبة فيها، بعض الكثافات المرورية في المناطق الحيوية ولكن بشكل عام الحركة انسيابية. إن شاء الله يرب توصلوا وجهاتكم بالسلامة وهلا هلا بعماركم.
3: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى ثلاث مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة. احجزوا الآن عبر yasisland.com. بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
4: نعود في تواصلنا وياكم على طاري موضوع الوسطية، ولا توفر فلوسك تحب التوفير ولا لا تحب الشرغ عمرك والدلع عمرك، أيهما أنتم؟ فطلبنا منكم تشاركونا وتواصلون ويانا من خلال وسائل تواصلنا. عندكم رقم الأسمس 4000 يعني 4-3 أصفار، وعندكم التطبيق المجاني والخاص بالخليجية اللي أكيد من خلاله بعد نستقبل منكم مشاركاتكم برسائلكم النصية المجانية. صباح الخير والسعادة والنور والسرور من داخل الطيارة من مي علي.
2: يا سلام عليك يا مي.
4: ترد عليك يا عبد الله، تقول لك الصراحة الغالي ثمنه فيه.
2: نعم.
4: وعندنا أيضا
2: انجوي السفر.
4: وعندنا أيضا هي وتسيرين وتردين بالسلامة يا مي. عبير النمر تقول أنا مع عهود الوسطية في في في هذه الأمور.
2: هي.
4: وعلى هذا الطاري خطر في بالي موضوع.
2: اللي هو؟
4: سمعت عن مصطلح اسمه the anchoring effect.
2: ما هذا؟
4: أو تأثير المرساة؟
2: لا. شرحي لنا يا.
4: يعني حد يرسيك على بر.
2: رسيني على بر.
4: زين. يقول لك الحين أنت إذا دخلت محل
2: هي.
4: أوكي، وشفت مثلا قطعة معينة يجيك الموظف يقول لك مثلا ترى نحن اليوم مسوين خصم اليوم بالتحديد مسوين خصم، هاي ترى سعرها قبل الخصم بألف درهم والحين استوى سعرها 600 درهم.
2: حلو،
4: تشتري القطعة ولا لا؟
2: إذا عايبتني أو المنتج عايبني
4: هي.
2: بأخذه
4: بتأخذه
2: بأخذه
4: على طول صح؟
2: هي.
4: أنا بوفر
2: وبصدق
4: وبتصدق
2: هي.
4: يعني عند أغلب الناس صراحة ممكن يعني تمر علينا في بعض الأحيان ونصدق فعلا وفي حقيقة الأمر يمكن أصلا بدون أي سيل بدون أي تخفيضات أصلا سعر القطعة 500 درهم.
2: يلا
4: هي.
2: كيف كذا؟
4: فيقول لك هذا يعني في في علم التسويق خلونا نقول، وحتى في علم النفس صراحة هو مزيج. أصلا التسويق ترى يعتمد على علم النفس بشكل أو بآخر.
2: صحيح.
4: فيقول لك سبحان الله الإنسان بطبيعة الحال دائما يقول لا خلني أستفيد، هذه فرصة وهذا السعر يلا انسب لي عن السعر الغالي فباخذ بهذا السعر. وكذلك ينطبق على الكثير من الأمور. يقول لك في بعض المجتمعات اللي يمكن نحن إحدى هاي المجتمعات عندنا ثقافة المكاسر المساومة في السعر صح؟ كم آخر آخر كم
2: عمرك طويل يا أقولها.
4: فموجودة هاي في ثقافتنا، فيقول لك أصلا يعني حتى البائع خلاص متسستم يعرف أن أنا في بلد بيكاسروني فيه على السعر خلني أرفع السعر بحيث أنه يوم ينزل السعر يكون هذا السعر يعني مرضي للطرفين.
2: هي.
4: البائع ما يطلع خسران والبائع أصلا عمره ما يطلع خسران.
2: صحيح.
4: والشاري بعد يكون راضي عن السعر
2: السعر اللي دفعه.
4: فهذا بعد معتمد على تأثير المرساة.
2: حلو.
4: اللي هو موضوع يوصلك ويرسيك على سعر معين فأنت ترضى وشوف أن هذا مناسب وتأخذه.
2: هي.
4: ويقول لك لدرجة أن تأثير المرساة يدخل حتى في حياتنا اليومية. يعني مثلا بما أن الحين يمكن أول ساعة والطلبة بعدهم موجودين في السيارات، يجيك مثلا طالب عند أبوه ولا عند أمه يقولها أمي ترى الامتحان كان وايد صعب، يعطيها المقدمة الامتحان ترى كان وايد صعب
2: هي.
4: ونص الفصل رسبوا في هالامتحان
2: يعني
4: يعني عشان يراويها الدرجة
2: أيوة.
4: السيئة
2: أيوة.
4: فبدال ما تفقد صوابها تعصب عليه وتبتدي تلقي اللوم عليه انه ما درس وما شد حيله، تقول لي يلا ما عليه ما عليه. صح انها يعني تكون متكدره شويه بس اقل يعني وقع العصبيه يكون
2: بالضبط
4: اقل،
2: لانها مهد لها ان اعطاها الخبر السيء من البدايه، بعدين انه ترى الموضوع افكتد علي.
4: بالضبط، فهذا هو ذا انكرينج افكتنج، انه يعني تعطي الناس كذي الصدمه اول شيء وعقب تقول لهم بس ها سواء موضوع البائع بس
2: عشانك بس بنزلها المبلغ، والله شكلك انت ريال طيب.
4: فهذه احدى اساليب التسويق بالمناسبه اللي موجوده، وكنا نتناقش انا وعبد الله تحت الهوا، كنا نقول ان حتى في بعض الاحيان يعني موضوع السيل وما صراحة ما نقدر نعمم على كل المحلات، هناك محلات صادقة صراحة في هذا الموضوع، لكن احنا في نفس الوقت ما ننكر بأن حتى المحلات الصادقة في هذا الموضوع ترى هي ذكية، مستحيل تكون خسرانة.
2: صحيح،
4: يوم تسوي سيل يعني أو تخفيضات. فكنا نقول أن في بعض الأحيان نشوف فيديوهات في السوشيال ميديا الليبل مثلا يكونون حاطين عليه سعر الخصم على سبيل المثال استوى 300 درهم، يشلون الاستكر هذا تحت السعر الأصلي اللي هو شو؟
2: نفسه
4: نفسه أو يمكن أغلى.
2: هني نفسياً يضحكون علينا،
4: عفوا يكون إن... أرخص نفسه ولا أرخص
2: هني نفسياً واحد يوم يشوف ليبل فوق الليبل يقول ترى هذا عليه خصم من حين جماعة الخير، هذا كل لعب بالعقل، بحيث أن أنت تدخل كزبون تاخذ الغرض، بعدين يوم تشوف عليه اوفر يعني خلاص انت تحس انك خذيت اللقطه الديل اللقطه.
4: ودي اقول هاي الجمله، واعتقد يمكن قد يرى بعض مستمعينا يا عبد الله ان الموضوع فيه نوع من المبالغه او المثاليه او ادعاء المثاليه، بس تدري يا عبد الله ان انا ما اعرف اشتري بفتره التخفيضات والسيلز.
2: انا ادورهم دواره،
4: تخيل ما اعرف اشتري. ليش؟ ما اعرف اشتري خلاص، من ادخل إذا شفت المحل مو بمرتب، إذا شفت المحل مزدحم ما أعرف أشتري أبداً أبداً أبداً.
2: بالضبط،
4: مع أن في ناس ما شاء الله عليهم يطلعون قطع وايد حلوة ويقولون ترى هذا في فترة السيلز. قد تكون يعني قد تكون المشكلة مني أنا أنا ما أعرف خلاص شيء، أتوتر يعني وايد أحب النظام والترتيب فما أقدر أشتري، مع أنه يعني الموضوع فيه بشكل أو بآخر توفير للفلوس ودي أوفر بس ما أعرف.
2: لا لا لا سوري، محل خصوصا إذا كان غير الازدحام الناس الترتيب، إذا شفت الثياب طايحة على الأرض لا لا لا
4: ما أعرف، ما أقدر ما أقدر أتوتر شي نفسيا أتعب، فأطلع من المحل وتكون هاي الزيارة زيارة المول فاشلة مثل ما صرت مثل ما رديت. أيوة، ما أعرف أشتري في
2: الله يخلينا الأونلاين شوبينج هالحزة.
4: صح، ممكن الأونلاين شوبينج، مع أن أنا من النوع على فكرة التقليدي الكلاسيكي اللي يحب يشوف الشيء على عينه.
2: في أشياء تنشر بالشوف، خلنا نقول أن تسيرين المحل وتشوفين، وفي أشياء صراحة تنفع أونلاين.
4: بنقرأ مشاركاتكم في الفقرة الجاية إن شاء الله، خلكم متواصلين يانا، stay tuned و good morning.

0: بودكاست استكانة.
1: أرجوكم نريد طب الجلدية الحقيقي اللي فعلا إحنا مرضانا يحتاجونه. إذا إحنا هدينا طب الجلدية نترك طب الجلدية منو اللي بيعالج؟ أتجه وكلهم للتجميل. ليش يقول والله هذا سريع وهذا المرضى ما بيصدعوني وهذا المدخول أعلى؟ دائما أقول المظهر الخارجي تقدر تخفيه، لكن سبحان الله الشعور الداخلي، الثقة بالنفس، ممكن حد تنمر على شيء بسيط، ها ليش شعرك خفيف؟ خلاص هذا مهما عطيته بالعلاج هذه مهزوزة، هذه ما أنت ثقة بالنفس. وسائل التواصل الاجتماعي رفعت سقف التوقعات عند البعض، وصار الكل عنده صورة نمطية لازم نكون بهذا الشكل. أنا دائما أقول لمرضاي أكيد طبعا دوري أنا كطبيب راح أصلح أي مشكلة نقدر نصلحها، لكن أنا ما راح أعمل لك نسخة شبيهة من آخر، أنت النسخة نسختك الحقيقية راح أرجحها لأساسها على قدر المستطاع.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريبا الخليجية
0: 1009
2: 100% خليجية.
3: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات للحفاظ على سلامة الأطفال، لا تتوقف أبداً على معابر المشاة ولا تصطف بشكل مزدوج ولا تعيق مداخل المدارس. استخدم دائماً مناطق إنزال واستلام الطلاب المخصصة، وتأكد من أن طفلك يرتدي حزام الأمان أو مقعداً مناسباً وقد بأمان. هيئة الطرق والمواصلات، معاً نمضي بدبي قدماً.
4: تدورون على وظيفة؟ رؤية معرض الإمارات للوظائف يقدم لكم عالم من الفرص ومقابلات فورية مع أكثر من 150 شركة حكومية وخاصة من مجالات متنوعة. ومو بس جي، المعرض يقدم لكم برامج تدريبية للخريجين وورش عمل وجلسات لقادة الغد، وبعد تقدرون تلتقون بالجامعات والمؤسسات التعليمية وتكتشفون فرص ومسارات جديدة لمستقبلكم. اللي يبغى يزور معرض رؤية يسجل من خلال الموقع الإلكتروني rouyacareers.ae. معرض رؤية للمواطنين فقط من 28 إلى 30 سبتمبر من الساعة 10 الصبح لين 6 المساء في مركز دبي التجاري العالمي.
5: منذ عام 1968 تضيف انتيريرز للمفروشات لمسات من الفخامة والأناقة إلى منازل الإمارات مع نخبة من أشهر العلامات التجارية. من 17 حتى 30 سبتمبر لا تفوت فرصة الاستمتاع بخصم 40% على تشكيلة أثاث غرف المعيشة بما في ذلك الأرائك وطاولات القهوة والكراسي وطاولات التلفزيون والمزيد. زوروا معارض انتيريرز للمفروشات في مختلف أنحاء الإمارات أو تسوقوا أونلاين عبر interiorsfurniture.com.
3: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راكبانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راكبانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.

0: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
1: لازلنا مستمرين وياكم على هو الخليجية 1009. يا مرحب الساعة بالجميع، وسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم، ولكل من يتواصل ويانا على رقم الاسمس 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية. ما شاء الله هنالك الكثير من يتفق معك يا عهود بخصوص اللي هو الشوبينج، خصوصا إذا كان المحل مو بمرتب وخلال السيل. أختي لطيفة تقول صباح الخير، أنا بعد شراتك ما عرفت شرف السيل،
2: يعني طبيعية يعني طلعت سليمة.
1: شو قصدك؟ أنا أحب أسير أشوف السيل.
2: لا ما أنا أقول لك، ترى سبحان الله هذا يعتمد على طبع الإنسان، يعتمد على طريقة تفكيره، ومش معناته والله أوه لا نحن الأغنى، نحن اللي عندنا فلوس أكثر، ما له علاقة. بس خلاص يعني تحس إنه لا ما تقدر، ما أدري.
1: هي أحب أسير السيل يعني، بس ما أحب المحل مرتب.
2: دامنا في ناس فهموني فخلاص يعني عرفوا إنه يعني حتى ما ينوصف الشعور، ما أعرف كيف أوصف الشعور. سلام القبيسي صباح الخير تقول كنت في باريس ودخلت محل ولقيت شنطة بسعر 400 وما عليها تنزيلات، ودخلت موقعهم الإماراتي وكان سعرها 400 بعد الخصم وحاطين قبل 600. شو نسوي يا سلام؟
1: يعني هذا هو الحال، هذا هو الحال اللي إحنا نرمز عنه.
2: أيضا عندنا فاطمة المهيري، حياك الله ويا مرحبا بك ويسعد صباحك فاطمة. يا عبد الله تقول عندنا طبعا تقول أوقف أبيع وأقول لهم تبون.
1: لا هي أنا عندي بزنس، يوم أفتح بوب أب أوقف أبيع وأقول لهم تبون اشتروا، ما تبون بعد اشتروا، بس الطريقة مزح والحمد لله يشترون، ما أحتاج أقول لهم ترى سويت خصم. كفو عليك فاطمة.
2: زين خبرينا شو اسم البوب أب.
1: حبيت الأسلوب. هي نعم، وين اللوكيشن؟
2: وين اللوكيشن يا فاطمة؟
1: نين تقهوة عندك فاطمة؟
2: ليش أنت واثق إن قهوة يعني؟
1: لا نتقهوة يعني
2: كل الحياة قهوة،
1: ناخذ كوفي ونصير عسبة نسولف وياها.
2: في وايد أشياء عبد الله فاي الحياة غير القهوة. أيضا عندنا من المشاركات اللي وصلتنا أيضا مثل ما قلت عبير، أيضا تتفق وياي في موضوع اللي هو لا ما أقدر أشتري في السيلز، تحس بضيق تقول صدق أنا بعد أحس بضيق ما أتحمل وأحس بحر.
1: بطل المكيف
2: صدق. تقول هاي قدرات أمي ما شاء الله عليها، تقدر تتسوق عادي لو مو بمرتب المكان وتطلع بقطع حلوة. هاي شطارة أنا أشوفها الصراحة، شطارة وطولة بال وصبر.
1: هي نعم،
2: أنا عندي صبر لكن مو بصبر في هاي الأمور، عندي صبر في أشياء ثانية يعني.
1: متى آخر مرة مكاسرة؟ بالسعر. هي أنا حس الحين استوينا، أغلب المحلات استوت مولات، فما عدنا نكاسر. ما أدري منو فيكم ساير سوق ومكاسر؟
2: إيش عندنا؟ عندنا السوق الجديد في إمارة الشارجة، عندنا سوق نايف في إمارة دبي، عندنا أسواق
1: ترى
2: يعني.
1: هذا هو متى آخر مرة سايرين ومكاسرين؟
2: ما أدري، يمكن برع البلاد آخر مرة كاسرت. صدق يمكن آخر مرة برع البلاد كاسرت يعني على شيء. ولازم هاي المساومة
1: لازم،
2: خصوصا يعني ملامحك غير عنهم، اكيد بيرفعون السعر. فلازم يعني تكاسر.
1: انا هني الخياط، كل ما صرت خياط، هو خياطي يعني استوالي فتره اتعامل معه، اقول ها نفس السعر انزين نقص لي، ما حفظت وجهي
2: يعني خلاص يعني منك. انا عميل مال انت. لازم هالكلام دائما، انا عميل الحين كم سنه انا هني.
1: والله اسير خياط ثاني اسير. اكيد نحن دائما نسعى بتواصلكم ويانا، وان شاء الله تعالى بنقرا اكيد مشاركاتكم خلال الساعه القادمه، وايضا بيكون عندنا موضوع وايد حلو بتخبر عن عهود بن الرحمن مع بداية الساعة القادمة.

0: الخليجية.
1: كنت أتمنى أقضي العمر وياك ونعيش طول الوقت يدك بيدي، وكنت رغم طيشك وكثرة خطاياك أحبك بضحكي وأحبك بجدي. كنت أتحدى فيك ذولا وذولاك، ويا للأسف ما كنت قد التحدي. حديتني على الفراق بسواياك، ولا أنا والله ما كان ودي.
0: الشعار على الخليجية.
2: أجمل المنوعات الغنائية على

0: أروع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
1: اجعل موسم العودة إلى المدارس مريح مع أنستا شوب. تسوق كل ما تحتاجه من الزي المدرسي والقرطاسية وفيتامينات الأطفال إلى وجبات اللانش بوكس مع خدمة توصيل إلى باب بيتك. حمل تطبيق أنستا شوب اليوم.
2: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجا من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة ggsinternational.com واكتشف مجموعتنا.
3: تدورون على وظيفة؟ رؤية معرض الإمارات للوظائف يقدم لكم عالم من الفرص ومقابلات فورية مع أكثر من 150 شركة حكومية وخاصة من مجالات متنوعة. ومو بس جي، المعرض يقدم لكم برامج تدريبية للخريجين وورش عمل وجلسات لقادة الغد. وبعد تقدرون تلتقون بالجامعات والمؤسسات التعليمية وتكتشفون فرص ومسارات جديدة لمستقبلكم. اللي يبي يزور معرض رؤية يسجل من خلال الموقع الإلكتروني rouyacareers.ae. معرض رؤية للمواطنين فقط من 28 إلى 30 سبتمبر من الساعة 10 الصبح لين 6 المساء في مركز دبي التجاري العالمي. احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة بما في ذلك عالم فيراري وعالم وورنر براذرز وسي وورلد وياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
4: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae. ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم أنت وزملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، جود سول فودز، أقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.

قالوا إنك تحب وقلت ليه السؤال، كل شخص يحب وكل شخص يميل، والهوى ديرة ما بين صد ووصال، دوم فيها نزول ودوم فيها رحيل.

0: الأخبار من شبكة ARN.
1: محمد بن راشد يتقبل تعازي محمد بن سلمان في وفاة الشيخ أحمد بن راشد خلال اتصال هاتفي. عبد الله بن زايد يلتقي رئيس وزراء لبنان في نيويورك ويشهد إطلاق مبادرة للذكاء الاصطناعي. الصحة تدعو للوقاية من الإنفلونزا والأمراض التنفسية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
1: مجددا أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفا رزق. تقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد المكتوم طيب الله ثراه، وذلك خلال اتصال هاتفي الخميس. وقد أعرب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود خلال الاتصال عن خالص العزاء والمواساة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، سائلا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جنته.

0: للأمم المتحدة وتبادلا وجهات النظر بشأن مجمل القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وتم خلال اللقاء الإعلان عن إطلاق مبادرة 1,000,000 خبير لبناني في الذكاء الاصطناعي ضمن مبادرات برنامج الإمارات للتبادل المعرفي الحكومي بالتعاون مع لبنان، في خطوة تعكس عمق الشراكة بين البلدين وحرصهما على توسيع تبادل الخبرات والمعرفة في المجالات الحكومية والتقنية. وتهدف المبادرة إلى بناء القدرات الرقمية وتمكين المشاركين من توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي بفاعلية في العمل والحياة اليومية، كما تهدف إلى تمكين 1,000,000 لبناني من اكتساب المهارات الأساسية والعملية في الذكاء الاصطناعي التوليدي وهندسة الأوامر، بما يشمل صياغة التعليمات وتوجيه أدوات الذكاء الاصطناعي للحصول على نتائج دقيقة وفعالة. أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الحملة التوعوية بالإنفلونزا والأمراض التنفسية الموسمية لموسم 2026-2027، والتي تستمر حتى مارس 2027. حول ذلك تحدثت لمركز الأخبار الدكتورة ليلى الجسمي رئيس قسم الأمراض السارية والتحصين في وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
1: أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع الجهات الصحية الحملة التوعوية بالإنفلونزا والأمراض التنفسية الموسمية تحت شعار حصن نفسك احمي مجتمعك. وتهدف الحملة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بالوقاية من الإنفلونزا والأمراض التنفسية الموسمية وتشجيع الحصول على التطعيمات، بالإضافة إلى دعم الممارسات الصحية التي تسهم في الحد من انتقال العدوى ومضاعفاتها. وقد حرصت الوزارة هذا العام على توسيع نطاق الحملة لتشمل إلى جانب الإنفلونزا الموسمية مختلف الأمراض التنفسية الموسمية الأخرى، انطلاقا من التزامها بتعزيز الصحة العامة وترسيخ ثقافة الوقاية وبناء مجتمع أكثر أمانا وتمتعا بالصحة. ونوصي بأخذ لقاح الإنفلونزا لجميع الأشخاص ابتداء من عمر 6 أشهر فأكثر، استنادا إلى التوصيات العلمية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على أهمية التطعيم للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات بما في ذلك كبار السن والأطفال والنساء الحوامل والأشخاص المصابون بأمراض مزمنة والكوادر الصحية. ونتمنى السلامة للجميع.
0: أطلقت مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين برنامج حل وترحال، ويستمر حتى 27 سبتمبر الجاري، ويهدف إلى تعريف المشاركين بثقافات دولة الإمارات وبولندا وجمهورية الصين الشعبية من خلال استكشاف جوانب من حياة شعوبها وما يرتبط بها من عادات وتقاليد وفنون وقصص وملامح تاريخية في تجربة افتراضية تمزج بين القراءة والمعرفة والمتعة. عن هذا البرنامج تحدثت لمركز أخبار ARN إيمان تركي مدير إدارة رعاية الأطفال في مؤسسة أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين.
2: في فرصة معرفية ثقافية متنوعة يأتي برنامج حل وترحال الذي تنظمه مؤسسة أطفال الشارقة إحدى مؤسسات ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، ليأخذ أبنائنا في رحلة معرفية وثقافية ممتعة تجمع بين القراءة والتجربة والتفاعل. يشارك في هذا البرنامج نحو 2000 منتسب من الفئة العمرية 6 إلى 18 عام في جميع المؤسسات التابعة لربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين خلال شهر سبتمبر، يتعرفون من خلالها إلى ثقافات وتراث وفنون الدول التي سيتم تسليط الضوء عليها في هذا العام، وهي الثقافة المحلية لدولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية بولندا وجمهورية الصين الشعبية. يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز حب القراءة والبحث والاطلاع وتوسيع مدارك المشاركين ووعيهم بالتنوع الثقافي وارتباطها بالثقافة المحلية.
0: إلى هنا مستمعينا الكرام، أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة في أمان الله.
3: الأخبار من شبكة ARN.
4: ثمان هي الساعة في استديوهات دانة الأثير، وصباح الخير.
5: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
4: أجمل الأغاني.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبداية من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 28 39 المنامه 32 37 الدوحة 28 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36، أما الكويت 31 43، وأخيرا الرياض 26 41.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
1: إلى مشاركات مستمعينا وإلى عودتنا من خلال ساعتنا الثانية عبر دانة الأثير 1009. يسعد صباحكم جميعا ودرب السلامة أينما كنتم متوجهين، والحمد لله على السلامة للي وصلوا لوجهاتهم. صباح الخير للي مشاركينا واللي متواصلين ويانا واللي متابعينا، يسعد صباحكم جميعا، ونتمنى لكم يوم سعيد وطيب وحلو وخفيف ولطيف وويكند تستمتعون فيه. تعقيبا على موضوعنا السابق وعن حديثنا عن موضوع التوفير ولا الوسطية ولا موضوع السيلز والتخفيضات والانكرينج ذا انكرينج افكت وكل هاي الأشياء، كنت أنا يعني شاركتكم صراحة وطلعت اللي في قلبي، وقلت أنا وحدة ما أعرف أشتري في التنزيلات.
3: هي.
1: مع أنه يعني اللي حولي أو صديقاتي يقولون هذا أنا اشتريته في السيلز، تخيلي على كم شارتنا، والله شارتنا بهالسعر. ف يعني اندهش وانبهر، أقول واو يلا أنا باكر بسير. ما أقدر حاولت بس ما أقدر، سبحان الله.
3: خذي معك ربيعاتك على أساس أن يكونون بكر،
1: ما عندي طولة بال، أقول لك أحر في المكان ما تحمل. عندنا روضة المرزوق صباح النور والسرور، تقول نفس منتجات سيفورا حاليا مسوين خصومات، لكن السعر اللي بعد الخصم هو نفس السعر في محلات ثانية.
3: الله ما استفدنا شيء يعني،
1: ما استفدنا شيء، نسير المحلات الثانية.
3: عندنا بعد تحياتنا نهاية الرقم 331 مذكرين الاسم. صباح الخير، انا كل ما ادخل محل فيه خصومات عيني تطيح على اللي ما فيه خصم. تستوي
1: أنا بعد.
3: نفس الشيء
1: اي
3: والله
1: انا بعد صدق.
3: اخر مره كاسرت امسات الخيايط يوم نزلت لرمضان، لاحظت الحين الخيايط وايد مبالغين في الاسعار، يعني اللي تخور الحين لازم عندها ميزانيه.
1: صح
3: هي؟
1: صح، يعني انت بتاخذ قطع عقب بتصير المحل وبتبتدي تتنقل الخوار اللي تبغيه والشغل اللي تبغيه، وكل قطعها كم سعرها؟ لا بيقول لك والله هاي ب 650. شو 650 اخر كم؟ وهاي يقول لك لا هاي ب 700 وما ادري كم، وهاي يقول لك ب 250، وانت عاده تبتدي تكاسر وتتعب. انت يعني الوحده تكون ترى مجمع قطع، شارتنها والله من لندن ولا من الهند ولا شارتنها من هني، وفوق هذا بعد هاي الميزانيه، وعقب يقول لك ترى هذا السعر بدون خياطة.
3: الله أكبر،
1: حافظين صح؟ هذا اللي يستوي وياكم مستمعينا، كيف يعني بدون خياطة؟ لا هذا سعر ويا خياطة، يقول لك لا ادفع بعد زيادة 35 درهم خياطة.
3: لا حول، ما بنخلص شيء.
1: فهاي من المعاناة اللي تعيشها كل سيدة خلال هالفترة، وصدق يعني اللي ما تجهز لينا الحين وهالكلام لي يعني يلحق على عمره.
3: أختي فاطمة بعد تقول آخر مرة كسروا في بمبي
1: هي عند عماد وعبد الرشيد وأجمل، تقول أسعدتونا بهالموضوع. شوفوا يعني ترى المساومة والمكاسر ترى لها لذة
3: ولها فن
1: هي ولها ميزة يعني.
3: أيوة
1: هي لها ميزة يعني، حتى لدرجة ساعات يعني الموظف نفسه أو البائع نفسه يقول كيف فكرتي شيء؟ لا كيف فكرتي؟ أنت أشطر من البائع يعني، مع أنه ما حد يغلبهم ما حد يقدر عليهم.
3: أنا والله دش المحل أسأل مرة مرتين كم تاعت آخر ما خلاص أوكي عم السلام إيش العمر وأروح.
1: فاطمة المهيري بنعطيك كورسات. بنعطي سمير عبد الله كورسات.
3: زين عهود، أبا سمعت شيء وأسمع مستمعين شيء.
1: نعم.
3: أشوف عادة بيذكرون هالشيء ولا لا؟ شيء من الذاكرة.
1: شيء من الذاكرة. نبغيكم تخمنون.
4: لباشكيري كريم مذاق فريد في جبنة غنية بالكريمة.
1: أوكي هو قال جبنة، بس تتذكرون هاي أي جبنة؟ لافاشكيري. سمعتوا اللحن ويانا، نحب نسمعكم يا مرة ثانية في الفقرة الجاية إن شاء الله، ونبغي كذا نشغل الذاكرة عندكم وتحاولون تتذكرون إذا مر عليكم هذا الإعلان.
3: شو اسمه بالعربي؟
1: شو اسمه بالعربي؟ بالضبط.
3: أعطيناكم الفغنش.
1: نبغي الاسم بالعربي مع اسماكم الثلاثية من خلال رقم الاسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية، ونكمل تفاصيلنا من خلال ريجرين.
5: أحس في خاطرك لكن أشوف في نظرتك كل

0: الخليجية. نشتك بعد هالفرقة عليه ليش صرت تغار؟ أمانه قول لي بعد الفراق اليوم وش يابك؟ 3 سنين ما تسأل ولا تنشد وش اللي صار؟ خذاك الوقت عن دربي وتهتف سكة أحبابك. رحلت ولا بقى منك سوى هم وتعب وسفار. بتيني اليوم تكتب لي خواطر شوق في كتابك، خواطر ما لها معنى ولا تحمل معك أعذار. تباني يقول لك حياك نبضي صدق حيابك، تباني ارسم البسمة وقلبي مولع بالنار، تباني كم انا واقف سنين وعمر ابوابك. انا نوخت لك تاريخ، خيمة، دلة وشنذار، وجهت الخريطة واتجاهي الموطنة ارشابك، ويتك في جموح وعنفوان وبالغرام درار، وفضان من تعابير ومعاني تدور اعرابك. رسمتك حلم وتأملتي تحقق بكل أسرار، تحرضني دوافع رغبتي من شوفة أهدابك. شعور عانق أحلامي يليت عانق الأقدار، سنين وكنت نتمنى محلي أقرب أقرابك، وأنت للأسف دايم تعاملني باستهتار. حركت أعصابي بهجرك وأنت مريحة أعصابك. تفضل ويهك أبيض دربك أخضر، حسنك استغفار ويعلك في سهالة وما عليك قصور في غيابك. أنا ما أتبع المكفين، أنا لي قيمة ومقدار، عزيز النفس ما يرضى يعيش الذل بسبابك.
1: أشعار
0: على الخليجية.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: العودة إلى المدرسة برعاية جي دبليو أم، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال اتش 9 وهافال في 7 إلى تانك 500. تقدم جي دبليو أم ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. جي دبليو أم، انطلق مع المزيد.
3: الدورون على وظيفة؟ رؤية معرض الإمارات للوظائف يقدم لكم عالم من الفرص ومقابلات فورية مع أكثر من 150 شركة حكومية وخاصة من مجالات متنوعة. ومو بس جي، المعرض يقدم لكم برامج تدريبية للخريجين وورش عمل وجلسات لقادة الغد، وبعد تقدرون تلتقون بالجامعات والمؤسسات التعليمية وتكتشفون فرص ومسارات جديدة لمستقبلكم. اللي يبغى يزور معرض رؤية يسجل من خلال الموقع الإلكتروني rouyacareers.ae. معرض رؤية للمواطنين فقط، من 28 إلى 30 سبتمبر، من الساعة 10 الصبح لين 6 المساء، في مركز دبي التجاري العالمي. احجزوا إجازة في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة، بما في ذلك عالم فيراري وعالم وارنر براذرز وسي وورلد وياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
4: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجا من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة جيجيز انترناشنال.com واكتشف مجموعتنا.

0: شبكة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: درب السلامة للجميع أينما كنتم متوجهين، والمشهد الحالي على شارع الاتحاد هناك ازدحام مروري بالاتجاه إلى تقاطع الملابلازا، وعن شارع الشيخ محمد بن زايد الازدحام المروري بادي من عقب سيتي سنتر الزاهية بشوية، أيضا للقادمين من إمارة الشارج بالاتجاه إلى منطقة الكسيس، من بعد ذلك تتحول الحركة إلى كثافة مركبات ممتدة إلى ما بعد جسر سيتي سنتر مردف. فعن شارع الإمارات العابر هو الأنسب والأفضل، الحركة سالكة وطبيعية 100% في هذه اللحظات. وبالنسبة لشارع الخليج أيضا هناك ازدحام مروري بالاتجاه إلى سوق الواجهة البحرية، من بعد ذلك تسلك الحركة بالاتجاه إلى جسر انفينيتي. بالنسبة لشارع الشيخ زايد هناك كثافة مركبات بسيطة من عند دوار مركز زبي التجاري العالمي، من بعد ذلك تسلك الحركة وتتحول إلى طبيعية وانسيابية. عن المشهد على شارع راس الخور عليه كثافة مركبات في هذه اللحظات، وهذه الحركة ممتدة بالاتجاه إلى شارع الخيل وتحديدا بالاتجاه إلى دبي هيلز مول. نتمنى السلام أو قبل دبي هيلز مول، نتمنى السلام للجميع. هلا هلا في عماركم، توصلون بالسلامة على التايم وان تايم، وربي يحفظكم.
1: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة. احجزوا الآن عبر yasisland.com. بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
3: لاباشكيري
4: لاباشكيري كريم مذاق فريد،
3: شفتي
4: جبنة غنية.
2: أزي شو عادة، شو الجبنة شو نسميها نحنا؟
3: البقرة الضاحكة. هالضحك اللي شيها الواحد يوم يشوفها على العلبة يضحك يستانس.
2: وفعلا مستمعينا ما شاء الله عليهم، يعني عندهم ذكريات وتذكروا اللي قالك جبنة المثلثات اللي عليها البقرة، دعاية جبنة البقرة، البقرة الضاحكة من روضة المرزوقي. عندنا أيضا فاطمة راشد عبد الله بعد شاركتنا، منصور جاسم الطنيجي، وأيضا نيلة الهويدي حط طبعا ثقافته فرنسي.
3: أيوة.
2: قالوا جبنة لافاشكري، متعودين هم يقولون لافاشكري. فهذه بعض المشاركات اللي وصلتنا، ونحن على هذا الطاري بغينا نتكلم عن موضوع تسويقي جديد لم يكشف الستار كاملا عن فكرة هذا التسويق، ولكن مفاجأة للجمهور، وهذا اللي يعني يمكن استكمالا نوعا ما لحديثنا البارحة، أن بعض خلونا نقول المنتجات ما تحتاج وايد تغير في تفاصيل المنتج أو في ديزاين أو في غيرها من هاي الأمور، بس بتويست أو حركة بسيطة ممكن فعلا تجدد الذاكرة عند المستهلكين ويردون يقبلون على هذا الموضوع مجددا بشرائهم لهذا المنتج. وأنا أشوف هاي الأشياء من الذكاء.
3: حلو.
2: بس هاي البقرة الضاحكة
3: شو بلاها؟
2: شو قصتها؟
3: شو قصتها؟
2: يقولكم بشوفون بعض العبوات.
3: هي.
2: انزين البقرة مو بضاحكة.
3: أفا.
2: البقرة مبوزة.
3: أفا. منوزع عليها.
2: بوكر فيس.
3: منوزع عليها.
2: هذا هو السؤال، منو مزعلنها؟ ما يندرى عادة منو مزعلنها، وليش بدأت تطلع بالأسواق، أو ليش بدأوا يطلعون هاي الفكرة بهاي الطريقة؟ أصلاً أنت تعرف أن البقرة الضاحكة تمت مبتسمة حول القرن،
3: يا ما هو من وعين على الدنيا نعرفها ضاحكة،
2: حول قرن من الزمان،
3: هذا هو
2: مو بشوية.
3: ايه؟
2: فيقولكم هاي الفترة شوي بتتوقف عن الضحك خلاص،
3: يا إنها ديبريشن.
2: بعد أكثر من 100 عام غيرت البقرة الضاحكة ملامح شخصيتها الشهيرة، هاي الابتسامة العريضة على العبوات. وظهروا على بعض العبوات المختارة وجه البقرة نفسه. لكن جاد،
3: يلا،
2: والعبارة مكتوب، في عبارة مكتوبة. نحتاج إلى التحدث. We need to talk. ضمن حملة طبعا تسويقية غامضة. لم تكشف العلامة حتى الآن سبب هذا التغيير، بعد ما يعني خلونا نقول تمينا نشوفها مبتسمة طول هذا العمر. بس إذا بطلت العبوة ترى بشوف مثلثات الجبنة ترى عليها بعد البقرة الضاحكة بعدها مبتسمة.
3: الحمد لله، المهم إن أطمن وأشوف البسمة. ما أحب أشوفها وهي زعلانة مكشرة.
2: لا هي جادة بس.
3: بس شو تتوقعين إنه we need to talk. Talk about what يعني.
2: Talk about what.
3: شو الرمسة اللي تبغى تكلمنا فيها؟ شو الموضوع؟
2: ما شو الحديث هذا؟ نحتاج إلى التحدث. شو الموضوع؟ أيوة. ما ندري
3: نحن الفضول عندي استوى الحين.
2: أيوة فأي بالضبط أي أبديت الحين يستوي على لافاشكري جبنة البقرة الضاحكة ما نتكلم عنها بس ترى حلوة هاي الأفكار التسويقية تشد
3: بالضبط.
2: المستهلك
3: بالضبط
2: في شيء غير في شيء غير حتى لو تعرف ساعات أنت ترى باي ديفولت ما تكون مستوعب تحط الأشياء مثلا في عربة التسوق على السريع
3: صح
2: لكن إذا ردوا البيت وحطوا الأشياء في الثلاجة ها؟
3: We need to talk
2: حتى بيشكون بيقولون هذا أصلي ولا مو أصلي أنا ما أخذ شيء غلط ولا كيف
3: صح صح صح صح, صح تستوي
2: هي فهذه بعد من الأفكار الذكية صراحة التسويقية عرفنا جزء منها بمجرد ما يعني يكشف الستار عن باقي التفاصيل أكيد بنوافيكم فيها وقلنا كذا يعني خلونا نذكركم ماضينا الجميل
3: الله يا أخي في أشياء تعيش وياك سنين وسنين وسنين الدنيا تتطور ولكن يبقى الطعم هو هو الذكريات هي هي الأشياء هذه كلها الجلاصات الجبن
2: أقول لك شيء عبد الله
3: شو
2: الحين أنت يوم شغلت الأغنية لافاشكري
3: هي
2: يعني سبحان الله في أشياء ترى الواحد ما يركز عليها بس خاص يحفظ اللحن ترى أنا طول حياتي
3: هي.
2: طول حياتي من يوم أنا صغيرة وأنا أسمع هذا الإعلان
3: هي.
2: انا بس اسمع لافاشكري
3: بس ما اعرف شو التكمله
2: ما اعرف شو التكمله
3: اكزاكتلي exactly.
2: فالحين انا توني اسمع الكلمات
3: hey.
2: شو اللي ينقال فعلا
3: بالضبط انا ما ركز صراحه يبالي ارجع اسمع
2: هي hey. توني استوعب يعني توني استوعب شو الكلمات وينطبق على وايد اشياء في حياتي انا حافظ اللحن انا بس اعرف السلوجن او الشعار
3: بالضبط.
2: يعني بس انا ما اعرف شو باقي الكلمات
3: فحسب كذا الحين لو تلاحظين معظم البراندز يكون عندها يسمونها السونيك هذه اللي هي الهويه الصوتيه
2: نعم.
3: للبراند بحيث انها تكون ثانيه ثانيتين
2: فكرة نحن عندنا سونك بعد
3: أيوة
2: هي.
3: نحن عندنا إياها 707 هذا هو السونك فكل البراندز دائما لازم يكون عندهم هذه الهوية بحيث أنها تعلق في بال الكونسيومر أو المستهلك وأول ما يسمعها يعرف أن هاي الموسيقى هاي أو الإيقاع هذا للبراند الفلاني
2: وهو كذلك عن الشركات الإماراتية الكبيرة ايضا عندها السونك مثلا دو على سبيل المثال
3: بالضبط خبرونا شو اكثر سونك عالق في بالكم من اي براند تعرفونه ننتظر مشاركاتكم على رقم الاس ام اس 4000 ايضا عبر تطبيق الخليجيه

0: استمتع بالنغم الخليجي على الخليجية
1: 1-0-0-9. استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راكبانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر التطبيق سكيبلي وتابعوا at سكيبلي أب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راكبانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا التطبيق سكيبلي اليوم.
2: تدورون على وظيفة؟ رؤية معرض الإمارات للوظائف يقدم لكم عالم من الفرص ومقابلات فورية مع أكثر من 150 شركة حكومية وخاصة من مجالات متنوعة. ومو بس جي، المعرض يقدم لكم برامج تدريبية للخريجين وورش عمل وجلسات لقادة الغد، وبعد تقدرون تلتقون بالجامعات والمؤسسات التعليمية وتكتشفون فرص ومسارات جديدة لمستقبلكم. اللي يبغى يزور معرض رؤية يسجل من خلال الموقع الإلكتروني rouyacareers.ae. معرض رؤية للمواطنين فقط من 28 إلى 30 سبتمبر من الساعة 10 الصبح لين 6 المساء في مركز دبي التجاري العالمي.
3: منذ عام 1968 تضيف انتيريرز للمفروشات لمسات من الفخامة والأناقة إلى منازل الإمارات مع نخبة من أشهر العلامات التجارية. من 17 حتى 30 سبتمبر لا تفوت فرصة الاستمتاع بخصم 40% على تشكيلة أثاث غرف المعيشة بما في ذلك الأرائك وطاولات القهوة والكراسي وطاولات التلفزيون والمزيد. زوروا معارض انتيريرز للمفروشات في مختلف أنحاء الإمارات أو تسوقوا أونلاين عبر interiorsfurniture.com.
4: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
5: استمتعوا بإقامات فندقية استثنائية في جزيرة ياس ودخول إلى ثلاثة مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة. احجزوا الآن عبر yasisland.com.

0: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
1: استمرين ياكم على هو الخليجية 1009. أتوقع الحين يعني ردينا فلاش باك على كل الإعلانات اللي كنا نشوفها ونحن صغار، والرن بعدها في بالنا، الإيقاع بعدها في بالنا. تحياتي لنهاية رقم 056 يقول أو تقول: دعاية نيدو القديمة، ذكريات أيام سعيدة، لحظات بعيدة على القلب قريبة مع نيدو، ربيوا الأولاد الصغار تغذوا صاروا كبار. أبغى أغنيها بس صوتي ما
2: لا
1: ساعد.
2: لا عادي عادي،
1: لا لا أختي، لا لا
2: لا عادي، بنتحمل.
1: لا لا بعد هذا اللي تقولينه ما ينفع،
2: بنتحمل صدقني.
1: يعني دور بيولو ولاد الصغار صاروا كبار.
2: بعدين
1: بس غنيت
2: لك اياها. كلمات لا
1: لا، هالي انا احيد الباجي. هذا جديد علي صراحه. ما اتذكره.
2: اوكي، صفقه العبد الله.
1: احط صفقه. لحظه. شكرا شكرا شكرا، جزاكم الله خير.
2: هم قصروا على الصوت عبد الله. لا لا سيسي والف، لا لا لا، كل ولا زبيني.
1: عهود الله يعينها، عهود. تعرفون جماعة الخير، هذا بس سيكرت بيني وبينكم.
2: خليت فيها سيكرت.
1: ثلاث ساعات من الغناء المتواصل تحت الهواء، وعهود يعني بس نظرة ان شو يا رس تسوي. انا طبعا كل ما تطلع اغنيه اعرفها احبها ابغى اغنيها، والمواهب المدفونه اللي عندي يعني لازم تطلع. فوين تطلع؟ تطلع في هذا الاستديو.
2: وانا احب الهدوء.
1: ما شيء هدوء طال عمرك عبد الله موجود هني، ما شيء هدوء. لغينا الهدوء.
2: خير ان شاء الله، خير ان شاء الله. لا لا، انا شيء، انا احب الهدوء، يعني طابع الهدوء يغلب على طابع الحماس. حتى ترى يوم اسوق سيارتي اسوق بهدوء، ما احب شغل شيء.
1: ديبنس
2: يعني. اغلب الاوقات
1: هي هي
2: 85% الى 90% هدوء.
1: تسمعين صوت المحرك؟
2: اي، او شغل يعني اشياء معينه اسمعها.
1: اوكي،
2: بس بشكل عام انا احب الهدوء.
1: ايوه
2: هي.
1: انا ساعات يعني
2: حتى لو كنت متحدثه واحب اسولف مثلا،
1: هي
2: السوالف بالنسبه لي غير،
1: هي
2: والهدوء غير. هي يعني مثلا ما اقدر اسولف واغاني مثلا شغاله انزعج.
1: حالات زين، باك جراوند ميوزك
2: مسوين. ما اقدر اسولف مثلا ومشغلين صوت المباراه بصوت عالي.
1: احلى وحلى حماس طال عمرك.
2: ما اقدر.
1: ما ترومينها؟
2: لا ما احب.
1: زين، وانت في الموتر اذا عندك درب طويل تحبين تتصلين في ناس تتكلمين مكالمات هاتفيه؟
2: ممكن يا مكالمات هاتفيه يا بودكاست يا قران.
1: هي.
2: احب هذا الستايل يعني.
1: حلو.
2: بس في بعض الأحيان لا، مزاجي يبغي موسيقى
1: رابشة شوي.
2: هي موسيقى في بعض الأحيان يعني.
1: حلو، حلو.
2: وخصوصا إذا أنا عارف متى هالشي يطلع. رود تربس في السفر أشغل أشياء عبد الله ما تخطر في بالك.
1: أوف، أبا هالبلاي ليست، أبا هالبلاي ليست.
2: المشكلة بلاي ليست أنحرج أشارك.
1: لا. ما علي نزل، ما علي عسبت أن أعرف
2: أشياء غريبة. أن صدق عهودتي تسمعين هالأشياء.
1: يا الله الفضول عندي الحين، أبا أسمع هالبلاي ليست.
2: يعني أشياء مصرية على
1: زين،
2: عراقية على أجنبي، أشياء ما تخطر في بالك صدقني عبد الله.
1: فاتحة إذاعة خاصة.
2: لا ما تبغي تعرف اللستة، شيء قديم محرجة.
1: التسعينات سوالف شيء يعني، ترجعين للأولديز ولا
2: هي وفي أشياء يعني أصلاً ما كانت تنسمع لنا، كيف أسمعها؟
1: أوه جماعة خير، منو فضول الحين عنده استوى مليون شراتي. أنا
2: وأحس في أغاني يعني يمكن بس أنا كنت أسمعها أنا وإخواني، ما أدري
1: شو يمكن بعد نحن نحبها.
2: يمكن.
1: والله والله
2: يمكن، بس من كتر ما هي يعني.
1: خلونا ننتقل لهذه المحطة الغنائية، أكيد من المجموعة، وإن شاء الله تعالى الساعة القادمة بسألكم سؤال. دائما الحين قاعدين نحن نتكلم عن الأشياء اللي كبرنا عليها وربينا عليها، فأكيد كبرنا بالعمر. فالحين شو الشيء اللي
2: منو كبر عبد الله؟ أنت؟
1: أنا كبرت يا أختي.
2: نحن كلنا، أنا والمستمعين ما كبرنا.
1: أو إنه 21 forever. زين، الحين يوم الواحد يكبر في شيء يستوي مهم أكثر وأكثر وأكثر مع العمر، شو هذا الشيء بحياتكم؟
2: الهدوء يا عبد الله، الهدوء.
1: أرجع أقول لك، هني ما شيء هدوء، هني ما شيء هدوء، بس أنت في الحياة عندك الهدوء. كل ما الواحد
2: هي؟ كل ما الواحد يكبر صدق سبحانه، هذا ترى يعني نتاج تجارب حياة.
1: هي.
2: ونتاج تغير هرمونات.
1: ايوه،
2: ونتاج حتى تغير جيني يمكن.
1: الله اكبر. يلا ننتظر مشاركاتكم، رقم الاسمس 4000، ايضا عبر تطبيق الخليجيه، عبر الرسائل النصيه المجانيه. كل ما كبرنا بالعمر شيء يستوي مهم اكثر واكثر، ما هو هذا الشيء؟

0: على الخليجية.
1: تعال حاكمني وللأمر تصحيح، مرات لعيونك ومرة لعيني، بيني وبينك عادي يقوم وطيح، وقدام غيرك لا تحاول سنيني. روحي مسا ساكن ويلعب به الريح، لين انفلت حبلي وهو في يديني. كيف أتحلى بالصبر والصبر ميح، يا ليت لي مخرج عن الحال تيني. الجرح بكاني وأنا ودي يصيح، يا حامل الأثقال نظرتك فيني.
0: أشعار أشعار على الخليجية.
2: على الخليجية.
3: أجمل المنوعات الغنائية
4: على دان.

0: أروع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
1: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقداً للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت الخليجية 1009 مع سكيبلي من راك بنك، وقد فتحنا لكم أبواباً جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و 100,000 درهم بانتظاركم. تفضلوا بزيارة 1009 .ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على الخليجية 1009.
2: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي؟ يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200,000 نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
3: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي. مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح؟ مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب. تدورون على وظيفة؟ رؤية معرض الإمارات للوظائف يقدم لكم عالم من الفرص ومقابلات فورية مع أكثر من 150 شركة حكومية وخاصة من مجالات متنوعة. ومو بس جي، المعرض يقدم لكم برامج تدريبية للخريجين وورش عمل وجلسات لقادة الغد. وبعد تقدرون تلتقون بالجامعات والمؤسسات التعليمية وتكتشفون فرص ومسارات جديدة لمستقبلكم. اللي يبغى يزور معرض رؤية يسجل من خلال الموقع الإلكتروني rouyacareers.ae. معرض رؤية للمواطنين فقط من 28 إلى 30 سبتمبر من الساعة 10 الصبح لين 6 المساء في مركز دبي التجاري العالمي.
4: منذ عام 1968 تضيف انتيريرز للمفروشات لمسات من الفخامة والأناقة إلى منازل الإمارات مع نخبة من أشهر العلامات التجارية. من 17 حتى 30 سبتمبر لا تفوت فرصة الاستمتاع بخصم 40% على تشكيلة أثاث غرف المعيشة بما في ذلك الأرائك وطاولات القهوة والكراسي وطاولات التلفزيون والمزيد. زوروا معارض انتيريرز للمفروشات في مختلف أنحاء الإمارات أو تسوقوا أونلاين عبر interiorsfurniture.com.
5: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. هل لاحظتم شيئا مختلفا في حافلات المدارس؟ انظروا عن قرب. أضافت الهيئة إشارة واضحة لتذكير السائقين بالحفاظ على مسافة آمنة، لذا عند رؤية حافلة مدرسية خفف السرعة واترك لها مساحة كافية. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدماً.

0: صوت بلا صورة.
1: تمثل الفوترة الإلكترونية خطوة مهمة نحو بناء منظومة مالية رقمية أكثر كفاءة وشفافية في دولة الإمارات. ومن خلال خدمة الفوترة الإلكترونية من مورو، نمكن المؤسسات والجهات الحكومية من إنشاء الفواتير الإلكترونية المنظمة.
2: مبادرة سراب، وهي مبادرة تقنية متخصصة في كشف التزييف العميق والمحتوى المصطنع باستخدام الذكاء الاصطناعي. سراب نموذج ذكاء اصطناعي طور بالكامل بأيدي إماراتية من خلال فريق متخصص في المركز.
3: الوقاية والصمود، العدالة وسيادة القانون وتهديدات الجريمة المتقدمة، بالإضافة إلى الابتكار والتعاون، تركز على حماية القانونية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. تقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد المكتوم، طيب الله ثراه، وذلك خلال اتصال هاتفي. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ورئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في نيويورك العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون، وناقشا عددا من القضايا الإقليمية، كما شهد إطلاق مبادرة مليون خبير لبناني في الذكاء الاصطناعي ضمن برنامج الإمارات للتبادل المعرفي الحكومي. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدول الأعضاء إلى التحرك فوراً لضمان استمرار دور الأونروا وخدماتها الحيوية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، محذراً من عجز مالي يبلغ 100 مليون دولار يهدد عمليات الوكالة في ظل أوضاع إنسانية صعبة بغزة وضفة الغربية. بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ خلال لقائهما في البيت الأبيض تعزيز العلاقات الثنائية، إضافة إلى التطورات الإقليمية والأوضاع الأمنية في الشرق الأوسط. تسببت حرائق الغابات في منطقة كاليمانتان الإندونيسية في انخفاض مستوى الرؤية، ما أدى إلى اضطراب حركة الطيران وتعطيل مئات الرحلات الجوية. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: الله الله الله الله الله.
1: الخليجية
2: 1009
1: 100% خليجية.
2: تسعة الصبح في استديوهات الخليجية 1009.
3: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: دانت الأثير،
1: دانت الأثير.
4: 707 بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
5: عبد الله،
6: يا نعم،
5: عن سؤالك وردا عليه.
6: ايوه،
5: اول شيء نصبح على كل مستمعينا ولكل من انضم لنا في ساعتنا الثالثه من خلال 707 9:48 ثانيه توقيتنا في هذه اللحظات من خلال دارة الاثير 1009، ونوجه التحيه الصباحيه لكل اللي يسمعونا واللي متابعينا واللي منضمين الينا في هاي اللحظات. انت شو كان سؤالك يا عبد الله؟
6: سؤالي يقول مع تقدم العمر في اشياء تستوي اساسيه، عرفتي يعني، كانت يمكن عاديه ولكن ان كل ما كبرنا كل ما حبينا بين هذا الشيء ونباء يكون في حياتنا.
5: صفية العوضي تقول أمي وعيالي، وسبحان الله أنا آمين يا رب العالمين. وأنا أحس سبحان الله الإنسان يوم يكبر يصبح يعني أكثر قربا
6: وعاطفيا،
5: وهي أكثر قربا وأكثر عاطفية أو عاطفيا من عياله وهلا يعني بشكل عام. العقلانية والنضج من مريم. عندنا أيضا عبير تقول الهدوء وتجنب النقاشات العقيمة، وصراحة قللت دائرة صداقاتي، ما صرت أحب أغامر وايد، صرت أميل للعقلانية أكثر. تقول مثلا قبل كنت عاشقة للألعاب الكهربائية الخطيرة والسريعة، والحين مستحيل.

0: عبير. لا أنا كل ما كبرت كل ما حبيتهم أكثر.
1: إيه كنا نحن نتناقش تحت الهواء أنا وعبد الله عن هاي الجزئية بالتحديد، وعبد الله ترى وايد يحب يعني خلونا نقول الثيم باركس.
0: أيوة.
1: الألعاب الموجودة، وأنا بعد صراحة أحب الثيم باركس، بس توقفنا عند نقطة يمكن اختلفنا فيها يعني نوعا ما. أنا لين الحين أحب أجرب الأشياء الجريئة والمجنونة.
0: هي.
1: بس كنت أقول لعبد الله إن قبل في صغري كنت أجرأ وأكثر جنونا، والحين ممكن بعدني وما زلت يعني أجرب بعض الأشياء، بس في أشياء شوي يمكن أفكر أو أتردد قليلا، والسبب أقول عندي أحباب وما أبغي يعني
0: لا
1: ما أبغي يعني يصيبني مكروه
0: بعيد الشر يا أبي، بعيد الشر.
1: ساعات تتي في بالي هاي الأفكار، بس مو معناته أن حرمت من الألعاب. لا بعد
0: قامت تيني الأفكار بس قمت أصير ألعب يعني.
1: لا آخر مرة بعد كنا راكبين قطار في ديزني لاند.
0: هي. سوري ديزني مالي مال أطفال.
1: لا
0: سوري
1: بس
0: يعني.
1: بس كان القطار سريع فكرة، مو القطار صدق كان سريع.
0: هي.
1: عادي ميودة تليفوني والصور وموري طيبة يعني ما ساعات سبحان الله يكشي تبلد من البشاعة.
0: أيوة أيوة أيوة.
1: لا بالعكس ديزني لاند في أمريكا ترى عنده ألعاب خطيرة وقطارات مرتفعة وسريعة.
0: صج.
1: هي والله العظيم
0: أنا باريس وطوكيو كانوا عاديين يعني. لا. أجواء عائلية أكثر عرفتي.
1: لا
0: يعني
1: لا في
0: ما في الثريلينج هاي.
1: لا لا شي ثريلينج. تعرف أنا شو اللي في خاطري أجربه؟
0: شو
1: سيكس فلاجز.
0: أوه.
1: وايد في خاطري.
0: ودي
1: صح؟
0: ودي لأن فعلا أروع القطارات وأخطرها. هي. هم المتميزين. هي. فيها
1: سيكس فلاكس في فلوريدا
0: بالضبط
1: في أمريكا.
0: بالضبط بالضبط.
1: فعلا هي هاي مثل ما نقول بلهجتنا العامية يعني صاحب الرقم نهاية 5000 يوم الواحد يخاف عندنا يعني في الأمثال المحلية نقول يتأم الركب فيخاف يعني. فهو فعلا هالشعور يجي كل ما كبرنا.
0: هذا هذا توني قلت العهود السالفة كان في الصين. كان عندهم التاور، تعرفون انتم دائما كل مدينه يكون فيها البرج اللي هو لرؤيه المدينه من الاعلى، فعندهم في الطابق اللي هو في الروف توب مسوين ميني ثيم بارك عرفتي، قطار صغيروني شي يلف حول البرج، وبنفس الوقت عندهم هاي اللعبه اللي هو الكرسي اللي يرفعك شوي شوي ومره واحده هوب يعني
1: يعبكك.
0: ايوه انا تحمست ويلا عبد الله قم ايلس، واقولكم اول ما ايلست الكرسي قام يطلع انا اشوف جوانزو كلها قدامي. عبد الله انت شو سويت؟ ليش هذا القرار خذيته؟ ليش بديت اندم؟ متى الحماس يعني يوم الدروب استوى عرفتي؟
1: صح.
0: هني يعني صح ان الصرخه اللي صرختها في حياتي ما سمعتها قبل، ولكن
1: بسمعها عقب ان شاء
0: الله. ان شاء الله تعالى، ولكن كانت ممتعه اللحظه، فالاجواء هاي حلوه صراحه.
1: وعلى هذا الطاري نتوقف قليلا، ان في فئتين أنا وياك نفسك، إذا استوى هذا الدروب تي المتعة الحقيقية وأستانس ويمكن يجيني الحماس أرد أجرب الشيء مرة ثانية يعني. هناك الفئة الثانية اللي خلاص تتعقد ترى تخاف.
0: أيوة إكس على الموضوع
1: إكس على الموضوع تماما. يصير عندهم خوف من كل شيء مثلا مرتفع أو مفاجئ أو غيرها من هاي الأشياء. هند محمد تعقيبا على سؤالك يا عبد الله تقول راحة البال نبتعد عن المشاكل والنقاشات.
0: أي أيوة والله ريح شيء.
1: ومبينة أيضا تقول راحة البال نبدأ نقدرها أكثر.
0: أي أيوة والله صدق. أي أيوة والله
1: هدوء.
0: عارفين حتى موضوع النقاشات هذا موضوع والله العظيم مريح جدا. مريح لأن في قبل كنا نندفع نسمع سالفة ندخل في الموضوع لا وكذا وكل واحد يبدي رأيه وأبا أثبت رأي أنا
1: صح.
0: الرأي صح
1: الحين أنت صح
0: الحين أيوة
1: أنت
0: والله
1: صح.
0: أحلى مبدأ في الحياة أمش والله أوكي تمام
1: أوكي
0: كمل, كمل كمل كمل عيش حياتك وبي أنا يعني
1: ما أقدر أنشاري راحت
0: بالي بالضبط بالضبط يعني صح. إمكانياتي حاليا
1: محدودة
0: بالضبط ما فيني على الأخذ والعطاء والجدال وفلان قال وفلانة قالت لا لا لا جماعة الخير خلوني بعيد براحتي بالكومفورت زون مالي والأمور طيبة.
1: أتفق وياك. أنا دائما مثلا يقولوا شو بتسوي في الويكند أقول لهم برجع مملكتي.
0: الله
1: والله
0: أيوة
1: أرجع مملكتي مرتاحة مرتاحة البال أولا ولله الحمد والمنة
0: دائما وأبدا
1: اللهم لك
0: يا رب.
1: الحمد عندي أجوائي الخاصة استمتع فيها جلسات مع أفراد العائلة قليلا هني شوي وهني شوي نرجع مرة ثانية للمملكة خاصة فيني وأنا كذا مستانس
0: كافو والله كافو
1: مستانس يعني عهود ما بتطلعي لا ما بطلع كيف يعني شي طاف الويكند عادي أنا مستانسة
0: no, نفس الشيء نفس الشيء عندي تلفزيوني عندي قطاوتي عندي كتبي عندي المجموعة كاملة في البيت ليش أطلع
1: كل شيء ممتع أقدر أخلقها لنفسي.
0: صحيح
1: والله صدق
0: 100%.
1: فأصلا هاي السعادة لن تجدها يا مستمعنا إذا أنت أصلا كنت تبحث عن السعادة في مكان ما أو بوجود أشخاص ما، هي ليست بسعادة حقيقية. أخلقها أنت وتي هاي الأشياء مكملة
0: بالضبط
1: للسعادة، سواء لأصدقاء بيلسة مع أصدقائك، خلنا نقول تواجدك في مكان معين. إذا أنت أصلا سعيد من داخل ومرتاح بتزيد السعادة.
0: الله.
1: إذا أنت بس سير تبحث عنها تراها بتكون سعادة مؤقتة ولحظية.
0: صحيح صحيح.
1: لطيف العامري صبحك الله بالخير والنور والسرور. هي وبعد نقول من خاف سلم.
0: صح
1: فعلا
0: صح
1: من
0: صح
1: خاف سلم
0: بالضبط.
1: الأبناء يزيد التعلق والاهتمام فيهم من مريم محمد،
0: الله يحفظهم يا رب.
1: هذه بعض المشاركات اللي وصلتنا. أيضا عندنا سيد، ما أعرف إذا نطقت الاسم بطريقة صحيحة، أيضا يشاركنا يقول راحة البال مهمة. عمر محمد، العائلة تصير أهم مع العمر. أنا أتفق 100% يا عمر وياك في هذا. خلنا نقول الرأي. راحة البال ونبتعد عن المشاكل والنقاشات من هند محمد. هذه بعض المشاركات اللي وصلتنا من مستمعينا. أنتوا أيضا تقدرون تشاركونا وتخبرونا عن الشيء اللي مثل ما قال عبد الله، شيء كل ما تقدمتوا في العمر كل ما قدرتوا أكثر وأصبح مهم بالنسبة لكم. صح؟
0: نعم صحيح، هذا اللي نبغى نعرفه منكم. رقم الاسمس 4000. أيضا عبر تطبيق الخليجية عبر رسائل النصية المجانية ننتظر مشاركاتكم.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 28 39 المنامة 32 37 الدوحة 28 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36 أما الكويت 31 43 وأخيرا الرياض 26 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: القوس قوسك والسهام سهامك، مالي على رمشنة سلة قوة، أنا أسيرك واقف أنا قدامك، واللي تبس سويه فيه سوى وثقت في قلبك وطيب أنسامك، ما ظننت أظلم وانت فيك مروه، قلبي رهيف ولا يروم هيامك، توه تعلم كيف يعشق، توه دامك قبضته لا ترص أحكامك، خفف على قلب حكمت بجوه يفداك، لكنه يشيل أحلامك، ملكك ولالي منه غير مخوه بك زين من راسك يا لينا أبهامك، والليل ياخذ من صباحك ضوه ما يحجب الوجه الصبوح الذامك، طلتك دايم يا الحلا محلوه، ما كنك تدوس الثرى بقدامك، كن الثرى تحتك يصير موه.
0: أشعار على الخليجية.
2: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods، ليلى بطعم كوريان فرايد تشيكن. Good Seoul Korean Fried Chicken، من فولكينو الحار إلى Sweet and Spicy الحلو والحار، وكي باربيكيو بنكاته المدخنة، نكات كورية جريئة جاهزة في دقائق. Good Seoul متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
3: تدورون على وظيفة؟ رؤية معرض الإمارات للوظائف يقدم لكم عالم من الفرص ومقابلات فورية مع أكثر من 150 شركة حكومية وخاصة من مجالات متنوعة، ومو بس جي المعرض يقدم لكم برامج تدريبية للخريجين وورش عمل وجلسات لقادة الغد، وبعد تقدرون تلتقون بالجامعات والمؤسسات التعليمية وتكتشفون فرص ومسارات جديدة لمستقبلكم. اللي يبغى يزور معرض رؤية يسجل من خلال الموقع الإلكتروني rouyacareers.ae. معرض رؤية للمواطنين فقط، من 28 إلى 30 سبتمبر، من الساعة 10 الصبح لين 6 المساء، في مركز دبي التجاري العالمي.
4: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم، ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
2: العودة إلى المدرسة برعايات جيد WM. عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM انطلق.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إلى حركة السير والازدحام المروري ما زال قائم على شارع الاتحاد بالاتجاه إلى تقاطع المولا بلازا في مدينة دبي، وعن شارع الشيخ محمد بن زايد الازدحام المروري بادي تقريبا من عقب سيتي سنتر الزاهية وبالاتجاه إلى منطقة القصيص في دبي. من بعد ذلك تتحول الحركة إلى حركة طبيعية وانسيابية كما هو الحال في هذه اللحظات على كل من شارع الإمارات العابر وشارع الشيخ زايد. اللي أشوفه هناك كثافة مركبات بسيطة تكاد لا تذكر على شارع راس الخور، لكن من بعد ذلك تسلك الحركة على شارع الخيل وتتحول إلى طبيعية. أتمنى السلامة للجميع، هلا هلا في أعماركم وتوصلون بالسلامة لوجهاتكم.
1: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة. احجزوا الآن عبر yasisland.com. بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
3: يا مرحبا الساعب الجميع، نحن تقريبا يعني قربنا من نهاية مشوارنا لليوم، وإن شاء الله يا رب يومكم يكون جميل وتكملونا بكل طاقة ونستلم الويكند. أحلى استسلام. ليش كنت بقول استسلام؟
2: أنت تبغي تستسلم؟
3: أنا مستسلم.
2: تستسلم للغنم.
3: لحظة أحطك أغنية راشد اصبري، أنا استسلمت. تحية طيبة نوجهها للجميع ولكل من يتواصل ويانا على رقم الاسمس 4000، نهاية رقم 5000 لو تعرفنا عليك. طرش لنا اسمك من بعد إذنك. يقول بالنسبة لي يوم قلتي ترجعين لمملكتك في المنزل،
2: نعم.
3: هو يقول نحن الريايل عندنا يسمونه جنتلمنز كيف.
2: حلو،
3: حبيت الاسم،
2: وايد حلو الاسم،
3: وايد حبيت الاسم. فعلا هو الكيف مالنا، كل شيء نباه، جيمينج موجود، تي في موجود، كتب موجود، طبخ موجود، كل الأمور موجودة.
2: صح،
3: هي نعم، قاعدة كنت استعرض مهاراتي يعني.
2: تخبرنا عن الأشياء اللي موجودة في منزل.
3: أيوة.
2: حلو، جميل. خذنا لفة على بيت عبد الله.
3: وبعدين بالصور إن شاء الله.
2: إن شاء الله. هذه كانت يعني بعض التفاصيل لهذا الموضوع، وأنا أقول لك يعني سبحان الله تقدم العمر أنا أشوفه يساوي نضج عند أغلب الناس، ولا أستطيع أن أعمم حتى في فكرة النضج، ترى مو موجود.
3: لا في ناس لا ما عندهم
2: مو موجود، غير متاح عند البعض للأسف الشديد يعني. لكن يمكن طبيعة الحياة خلتنا أهدى، ضجيج الحياة نحتاج من بعده إلى هدوء وراحة بال وطمأنينة وسلام بيني وبين نفسي وسكينة. فلذلك هذا الشعور ممكن نلقاه في بيوتنا، معنى الاستقرار، معنى الحياة الهادية، معنى الطمأنينة بعد ما ننتهي يمكن من ضجيج الحياة، عمل، ضغوطات، أشياء لازم نخلصها، تعاملات، تواصل مع البشر بشكل كبير جدا، سواء كان وجها لوجه أو عن طريق الإيميلات، واتساب، مكالمات. فخلاص تحتاج لهذا الهدوء، للحظات خاصة فيك أنت تستمتع فيها. وهو كذلك بالمناسبة ترى يعني أرد أقول هذا الكلام ترى ينطبق على كل الأمهات. أنا عارف أن بعد الوظيفة أنت ترجعين البيت ويمكن يعني هناك خلنا نقول طاقة طفولية موجودة، فحتى هذا الشعور ترى ينطبق عليهم، أنه ممكن يعني تختلي بنفسها، ممكن يكون عندها موعد في الصالون مثلا، موعد سبا، غيرها من هاي الأمور. فهاي الساعة ولا الساعتين ترى لها
3: مي تايم،
2: فعلا مي تايم، الكل يحتاج هذا الشيء، ولا تهملون هذا الشيء
3: ابدا.
2: ارجوكم مستمعينا نساء ورجالا لا تهملونه، يعني بعد ضغوطات الحياه وبعد صخب الحياه وضجيج الحياه نحن نحتاج فعلا بين قوسين الى مي تايم. ارجوكم لا تتجاهلونه صغارا وكبارا،
3: اتفاقيات مليار
2: نساء ورجالا لو سمحتوا، هذا نحن محتاجينه. هذا سبحان الله يعني استعاده الطاقه ترى تكمن هنا، بعد هذا الشعور وبعد راحة البال أنت تستعيد طاقتك، تشحن نفسك
3: يعني
2: مرة
3: حين يوم أركز على نفسي وأعطيها الأشياء اللي تحبها، الأجواء اللي أحبها، عرفتي، بيكون عندي طاقة أن أرجع أكمل وأرجع أتلاقى مع الناس وأرجع أكمل بداية الأسبوع وأنطلق بأسبوع إن شاء الله تعالى يكون حافل وفي إنتاجية. فهذه المي تايم والله لو نص ساعة ما بنقولكم ساعة ساعتين ست ساعات نص ساعة
2: لا حرام مع نفسك. يعني الأمهات بعد يتعبون لا يستاهلون ساعتين لو سمحت عبد الله.
3: حاضر كله ولا الأمهات
2: هي لو سمحت يحتاجون الصراحة
3: من هالعين قبل هالعين
2: هي لا تقول نص ساعة
3: لا نص ساعتين. ساعة حقنا نحن
2: لا
3: نحن.
2: والله حتى الرجال والله صدق
3: شوف الكرم أكبر. شوف الكرم عندها
2: لا والله جد ضغوطاتهم أكبر خلينا نكون يعني بعد واقعيين. أنا عارف إن الأم بتقول لا نحن بعد نحن نشتغل ونحن نرد البيت ونحن نربي العيال ونحن نركض وراهم ورا دراستهم. ترى أيضا الرجل عنده ضغوطات لكن جاية بشكل مختلف
3: صحيح
2: سواء كانت ضغوطات في العمل خصوصا إذا كان مثلا ماسك قسم معين عمله يتطلب منه أنه لازم يكون هو موجود ضغوطات مالية موضوع الدراسة المدارس كل هاي الأشياء تأمين الحياة ترى هاي بعض ضغوطات ترى هاي لفل
3: هي نعم الله يعطيكم الصحة والعافية
2: ساعتين
3: خلاص عطتكم إياها عهود إن شاء الله تعالى هذا الويكند شرطنا الأساسي أنه تقعد ساعتين مع نفسك تقعدين مع نفسك ساعتين
2: وبس نقطة ترى إذا كانت من ضمن هاي الساعتين مثلا ساعة في الجيم ترى هاي بعد اسمها خلوة مع الذات صدقوني
3: هي
2: والله ترى يعطي طاقة وايد حلوة
3: أنا أصير هناك أضايق على نفسي
2: ليش
3: على التعب اللي أتعبه هناك أقول شو سويت
2: طاقة وايد حلوة طلع من هناك سبحان الله فرش والله الصدق لازم نعطيك
3: أعطيتها
2: كورس
3: نظرة. أوكي
2: ما من يتفق وياي مستمعينا بليز شاركونا يعني اقنعوا عبد الله
3: اقنعوني
2: إن بعد الجيم سبحان الله ترى فيه شعور وايد حلو وايد حلو للإنسان
3: اللي هو الجسم التعبان وهو ينشب رياض برقد
2: لا لا لا لا لا لا لو اقنعوه

0: بودكاست استكانة.
1: مرت علي حالة واحدة حاقنة فيلر، وبعد حقن الفيلر صار يعني خلينا نقول للأسف انضرب العرج وصار شبه غرغرية. فهذه تواصلت مع العيادة اللي سوت فيها، والدكتور طمنها لا ما في شيء، والمكان بعد يسود. يا دكتور ولا يا عيادة، يا خاصة اللي تعملون بعض الأمور الجلدية، إذا أعطاك المريض شيء وقال لك يعني لا تهمل الموضوع، بالعكس قل له تعال خلني أشوفك، لأن أحيانا الصورة ما تعطي. للأسف هذه اضطرت تروح لطبيب جراحة وانشال جزء كبير من الوجه.
2: وين صار، عيادة ولا مكان أندرغراوند؟
1: للأسف عيادة. كثيرين يروحون مثلا يحقنون، خاصة الحقن التجميلي، للأسف يحقنون وما يدرون شو هذه الحقنة. لذلك النصيحة مو بغلط، من حق المريض يصور أي حقنة بينحقنها يقول دكتور ولا يعني عيادة لو تسمحوا لي أنا أصور. بالعكس ما شيء ما يزعل.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريبا الخليجية. الخليجية.
0: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
4: والله راحتي يبدأ.
5: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae، ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم انت وزملائكم بجوائزنا. العودة الى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، جود سول فودز، اقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.
6: العودة للمدارس برعاية جود سيول فودز. استمتع بتحفة مذاق كوريا، ما لو ملت آيس كريم مغلف في مارشميلو طاري وخفيف، وآيس كريم مونا الكريمي الفاخر داخل ويفر رقيق وهش. نوعين من الآيس كريم الكوري من جود سيول، متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
7: إيجار، فواتير، بقالة، أبغي أوفر بس كيف؟
8: تقدرين توفرين ويا أو جولد، ومو بلازم تبدين بمبلغ كبير. تقدرين تبدين بالذهب أو الفضة من درهم واحد بس، وتزيدين مدخراتك. وإذا كانت مقتنياتك مؤهلة تقدرين تحطينها في الوكالة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عشان تحقق لك عوايد.
9: شي وايد أسهل.
10: تطبيق أو جولد موثوق به من قبل أكثر من 1.5 مليون مستخدم، متاح للتحميل عبر أب ستور وجوجل بلاي. أو جولد، تطبيق واحد، عالم واحد.
11: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم، ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
5: استمتعوا بإقامات فندقية استثنائية في جزيرة ياس، ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة. احجزوا الآن عبر yasisland.com.

0: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
1: وصلنا وياكم لنهاية أكيد مشوارنا لليوم B707 على هو الخليجية 1009. استمتعنا وياكم, استمتعنا بحديثكم ومشاركاتكم, يعطيكم الصحة والعافية, ونتمنى لكم ويكند سعيد يا رب.
2: هابي ويكند للجميع, ونشوفكم إن شاء الله على خير الأسبوع الجاي مع مواضيع مختلفة. عنا موضوع وايد حلو عن علم النفس وعن الموظفين.
1: موضوع علم النفس و
2: الموظفين. أو بالتحديد العلاج النفسي والموظفين.
1: أوكي interesting.
2: فبنتكلم عنه إن شاء الله الأسبوع الجاي. خلكم دائما متواصلين, يانا ولكم المزيد من التفاصيل. أما في هاي اللحظات دعونا نرتاح ونستريح ونستمتع بهذا الويكند, وكل واحد يستمتع فيه بطريقته الخاصة. أهم شيء نرجع الأسبوع الجاي ونفسياتنا فنانة وعال العالم.
1: يا رب نتمنى لكم ويكند سعيد, ربي يحفظكم جميعا, مع السلامة.

0: على الخليجية.
1: تعال حاكمني وللأمر تصحيح، مرات لعيونك ومرة لعيني، بيني وبينك عادي يقوم وطيح، وقدام غيرك لا تحاول سنيني. روحي مسا ساكن ويلعب به الريح، لين انفلت حبلي وهو في يديني. كيف أتحلى بالصبر والصبر ميح، يا ليت لي مخرج عن الحال تيني. الجرح بكاني وأنا ودي يصيح، يا حامل الأثقال نظرتك فيني.
0: أشعار على الخليجية.
2: العودة إلى المدرسة برعاية جي دبليو أم، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم جي دبليو أم ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. جي دبليو أم، انطلق مع المزيد.
3: الدورون على وظيفة، رؤية معرض الإمارات للوظائف يقدم لكم عالم من الفرص ومقابلات فورية مع أكثر من 150 شركة حكومية وخاصة من مجالات متنوعة. ومو بس جي، المعرض يقدم لكم برامج تدريبية للخريجين وورش عمل وجلسات لقادة الغد، وبعد تقدرون تلتقون بالجامعات والمؤسسات التعليمية وتكتشفون فرص ومسارات جديدة لمستقبلكم. اللي يبغى يزور معرض رؤية يسجل من خلال الموقع الإلكتروني rouyacareers.ae. معرض رؤية للمواطنين فقط، من 28 إلى 30 سبتمبر، من الساعة 10 الصبح لين 6 المساء، في مركز دبي التجاري العالمي. احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة، بما في ذلك عالم فيراري وعالم وارنر براذرز وسي وورلد وياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
4: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم، ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.

0: صوت بلا صورة.
1: تمثل الفوترة الإلكترونية خطوة مهمة نحو بناء منظومة مالية رقمية أكثر كفاءة وشفافية في دولة الإمارات. ومن خلال خدمة الفوترة الإلكترونية من مورو، نمكن المؤسسات والجهات الحكومية من إنشاء الفواتير الإلكترونية المنظمة.
2: مبادرة سراب، وهي مبادرة تقنية متخصصة في كشف التزييف العميق والمحتوى المصطنع باستخدام الذكاء الاصطناعي. سراب نموذج ذكاء اصطناعي طور بالكامل بأيدي إماراتية من خلال فريق متخصص في المركز.
3: الوقاية والصمود، العدالة وسيادة القانون وتهديدات الجريمة المتقدمة، بالإضافة إلى الابتكار والتعاون، تركز على حماية القانونية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أكد سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات خلال مشاركة الدولة في الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن الأمن السيبراني يمثل أو أساساً للتحول الرقمي الآمن والاقتصاد الرقمي الموثوق وبناء المدن الذكية الآمنة، وأن الأمن يجب أن يكون جزءاً من التصميم منذ البداية في الخدمات الرقمية والتقنيات الناشئة والمنظومات الذكية. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدول الأعضاء إلى التحرك فوراً لضمان استمرار دور الأونروا وخدماتها الحيوية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، محذراً من عجز مالي يبلغ 100 مليون دولار يهدد عمليات الوكالة في ظل أوضاع إنسانية صعبة بغزة والضفة الغربية. بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والنظير الصيني شي جين بينغ خلال لقائهما الخميس في البيت الأبيض تعزيز العلاقات الثنائية، إضافة إلى التطورات الإقليمية والأوضاع الأمنية في الشرق الأوسط. تسببت حرائق الغابات في منطقة كاليمانتان الإندونيسية في انخفاض مستوى الرؤية، ما أدى إلى اضطراب حركة الطيران وتعطيل مئات الرحلات الجوية. قتل 12 عسكرياً كازاخستانياً على الأقل بعدما جرفتهم المياه إلى عرض البحر خلال تدريبات بحرية على ساحل بحر قزوين. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: واحد صفر صفر تسعة، أجمل المنوعات الغنائية.
6: الأغاني الخليجية بدون توقف على 1

0: 10 الصبح على ساعة الخليجية دانت الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية صوتك، عيونك، شفاتك، يدك عن لزيد الكلك اشتاق وانت شفيك متثاق لك احترق لك وله ولا انكتب لك قصيد والشعر كم تباها كل ما راق لك.

0: الله على رقته، والله على دمه، أغلى الغنايم إذا غنم لي علوم. أرتاح من راحته،
1: أرتاح من راحته،
0: واهتم من همه، واحزن على غيبته، واستر بقدومه، يهمس وأنا أغرق في ديت الموت،
1: في ديت الموت
0: في يمه.

ويا قلب يلي ورثك جروح والام، بليتني ما هو بنا اللي بليتك، ولعتني من عادني في الهوى خام، واشرفت بي وانا اخطامك عطيتك، طعتك وزبده طاعتك هم وهيام، والله كتب لي واستخرت وعصيتك.

0: ووقتي اللي كثرت أيامه السود
1: وشحت معاها أيامي المستقرة وحزني اللي قادني للبكاء قود من بعد ساعات الفرح والمسرة
2: من بعد ساعات الفرح والمسرة.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 28 39 المنامه 32 37 الدوحة 28 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36 أما الكويت 31 43 وأخيرا الرياض 26 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: الخليجية.
1: أنا مدري وش إحساسك ومدري وش تظنيني، أنا الصادق في عينك كنت وصرت الكاذب الخوان. أنا أخطيت ما أنكر ولا في عذر يكفيني، سوى إني أحبك حيل وإني دايما إنسان. أنا أدري بمدى جرحك وأدري الحظ جافيني، يطول الوقت ما أخطي وإذا أخطيت كل شي بان. أنا شفت الزهر مايل وظنيته يناديني، قطفته يوم ضميته لقيته للأسف ثبلان. عرفت إنك زهر عمري، عرفت إنك بساتيني وغيرك قيض ما يروي، سراب يشقي العطشان. أنا لو ما حصل ما كان، وش اللي يدريني بإنك ما سواك انتي سكنت القلب والوجدان.
0: أشعار على الخليجية.

0: الأثير. العودة إلى المدرسة برعاية جي دبليو أم، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال اتش 9 وهافال في 7 إلى تانك 500. تقدم جي دبليو أم ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. جي دبليو أم، انطلق مع المزيد.
1: عيد ميلادي الأسبوع الجاي.
2: بعرف.
1: بليز ما تجيب لي مج هالسنة.
2: لا لا لا لا ما تخافي، رح أبعث لك ذهب.
1: بلا مزح.
2: عن جد مع أوغولد بقدر اهدي ذهب أو فضة واشتري بطاقات هدايا ومجوهرات وحتى احجز تيكتس طيران وأوتيلات من رصيدي بالذهب والفضة.
1: عن جد عم تحكي؟
2: هلأ ببعث لك دعوة على التطبيق وأنا بيطلع لي مكافآت.
1: هلأ فهمت.
3: مع أوغولد في أكتر. تطبيق أوغولد متاح للتحميل عبر أبل ستور وجوجل بلاي. أوغولد، تطبيق واحد، عالم واحد.
4: العودة للمدارس برعاية جود سيئول فودز، كوريا على لستة السفر. تلذذ بأكل الشارع الكوري من اليوم. جود سيئول تقدم لك نكهات كوريا لحد البيت، فرايد تشيكن، كورن دوغ، دومبلينغ، توكوبوكي وكل الأطعمة الكورية المحبوبة. جود سيئول متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
5: منذ عام 1968 تضيف انتيريرز للمفروشات لمسات من الفخامة والأناقة إلى منازل الإمارات مع نخبة من أشهر العلامات التجارية. من 17 حتى 30 سبتمبر لا تفوت فرصة الاستمتاع بخصم 40% على تشكيلة أثاث غرف المعيشة بما في ذلك الأرائك وطاولات القهوة والكراسي وطاولات التلفزيون والمزيد. زوروا معارض انتيريرز للمفروشات في مختلف أنحاء الإمارات أو تسوقوا أونلاين عبر interiorsfurniture.com.
1: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجا من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة جيجيز انترناشنال.com واكتشف مجموعتنا.

0: العودة للمدارس برعاية جود سيئول فودز. مليت من البيتزا والجبنة اللي فيها؟ شوف سحبة الجبنة الكورية اللي كسرت الانترنت، تشيز كورن دوغ من جود سيئول كوريان، ذهبية ومقرمشة من الخارج وداخلها موزاريلا حارة ذايبة ذوبان. جود سيئول متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
1: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة، بما في ذلك عالم فيراري وعالم وارنر براذرز وسي وورلد وياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
2: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.

0: على الخليجية.
1: ما بيني وبينك مشاريه وعتاب، شوف دربك اللي جيت منه تدله، ما راح تغلبني لو الحب غلاب، من حضرتك عشان قلبي تذله،
2: من حضرتك عشان قلبي تذله.
1: كنت قريب وكلهم أغراب، حتى القمر رغاب شفتك محله، روح واعتبرني واحد أذنب وتاب، ماني بثوب انت لبست انت منه.
0: أشعار على الخليجية.
3: خلكم مستانسين ويارنا على 1-0-0-9 الخليجية.

0: أمانة الأثير.
1: خلاص لا حب لا سهر بطن كبد طفل،
2: لكن تتنوي كل أكلك تنشبك مثل طفل.
3: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. بعد أسبوع دراسي حافل حان وقت الاسترخاء. استقل وسائل النقل البحري التابعة لهيئة الطرق والمواصلات واستمتع بدبي من البحر، واجعل رحلتك في عطلة نهاية الأسبوع جزءاً من المتعة. هيئة الطرق والمواصلات، معاً نمضي بدبي قدماً.
4: منذ عام 1968 تضيف انتيريرز للمفروشات لمسات من الفخامة والأناقة إلى منازل الإمارات مع نخبة من أشهر العلامات التجارية. من 17 حتى 30 سبتمبر لا تفوت فرصة الاستمتاع بخصم 40% على تشكيلة أثاث غرف المعيشة، بما في ذلك الأرائك وطاولات القهوة والكراسي وطاولات التلفزيون والمزيد. زوروا معارض انتيريرز للمفروشات في مختلف أنحاء الإمارات أو تسوقوا أونلاين عبر interiorsfurniture.com.
5: الساعة 7:07.
6: ها طلبت الكوفي؟
5: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
7: A few moments later.
8: ما أدري وين أصير اليوم.
9: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
10: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح.
11: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
3: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. انطلقوا بأعمالكم في المكان الأمثل. منطقة حرة تمنحكم ملكية كاملة 100% مع مجموعة من حلول المكاتب المرنة وفرص التأجير في موقع استراتيجي. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 south.
12: 1 0

0: صوت بلا صورة.
1: تمثل الفوترة الإلكترونية خطوة مهمة نحو بناء منظومة مالية رقمية أكثر كفاءة وشفافية في دولة الإمارات. ومن خلال خدمة الفوترة الإلكترونية من مورو، نمكن المؤسسات والجهات الحكومية من إنشاء الفواتير الإلكترونية المنظمة.
2: مبادرة سراب، وهي مبادرة تقنية متخصصة في كشف التزييف العميق والمحتوى المصطنع باستخدام الذكاء الاصطناعي. سراب نموذج ذكاء اصطناعي طور بالكامل بأيدي إماراتية من خلال فريق متخصص في المركز.
3: الوقاية والصمود، العدالة وسيادة القانون وتهديدات الجريمة المتقدمة، بالإضافة إلى الابتكار والتعاون، تركز على الحماية القانونية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. وصل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لقاءاته الدبلوماسية في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث بحث مع وزراء خارجية استونيا، أستراليا وغانا تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والمناخ إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية. كما ناقش سموه التعاون الإنساني مع مجموعة الأزمات الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدول الأعضاء إلى التحرك فوراً لضمان استمرار دور الأونروا وخدماتها الحيوية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، محذراً من عجز مالي يبلغ 100 مليون دولار يهدد عمليات الوكالة في ظل أوضاع إنسانية صعبة بغزة والضفة. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم مقتل جنديين من قوات الاحتياط في قطاع غزة إثر انفجار طائرة مسيرة إسرائيلية عن طريق الخطأ، وفق ما أفاد به المتحدث باسم الجيش. بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ خلال لقائهما في البيت الأبيض تعزيز العلاقات الثنائية، إضافة إلى التطورات الإقليمية والأوضاع الأمنية في الشرق الأوسط. تسببت حرائق الغابات في منطقة كاليمنتان الإندونيسية في انخفاض مستوى الرؤية، ما أدى إلى اضطراب حركة الطيران وتعطيل مئات الرحلات الجوية. أطلقت الشرطة في برلين مشروعاً يستخدم كاميرات مراقبة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في المناطق التي تشهد معدلات مرتفعة من الجرائم في العاصمة الألمانية. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: الساعة 11 في استديوهات الخليجية دانت الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الخليجية 1009.
2: يا كثر ما كنت مخدوع بهواك، كنت أشوفك غير. لو ما كنت غير، لا تحاول تظهر بصورة ملاك يغني عن قصر الغدر. قطعة حصير

0: ويمر طيفك على قلبي وحنا بعاد، ويرسم في وجهي ابتسامة شخص ما هو بخير.
1: اشتقت لك
0: لين صرت من الوله لا زاد، مدري اللي يخفق في صدري قلب ولا طير.

أحسب إني بشوفك عقب طول الغياب في نهار يبين بهالصديق القريب وأدرك الحاضر اللي في المواجي باب غبت عني وأنا كنت أحسبك ما تغيب.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 28 39 البنامها 32 37 الدوحة 28 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36 أما الكويت 31 43 وأخيرا الرياض 26 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: يا طير يلي جناحينك اعراض وعظمك جلال وعيونك احداد ويدينك خناجر يشكر الريش، كم لك تصيد الحباري والقطا بين وختال، ومن علم يديك تبطش لا طواها الجوع وتعيش. هذا انت عقب السما الرحبه وراس المرقب العال، فوق الخشب في دجا برقع على خده نقاريش، ما كنا الارض انطوت لك وانت في علياك رحال، ولكنك اللي مخاليبه عطيبه في المخايش، في اللحظه اللي جرحك الجوع فيها وشهب اللال، يوم انك الساطي الجراح كل الزهو والطيش، صادق حمامه ورعشه تجنحه وسلوك وحبال منصوب تل الوحش مثلك شرابيك وعكاريش. انا ادري انك حزين من السبوق وموت الامال، وانك ولفت الظلام وقربت منك الخفافيش، يا وجد قلبك على المرقاب ولا روس الاقذال، في ماكر تشتهر منها الحرار ويشهر الريش، ومعانق النود يا عوق العزوم وراحة البال، ومفارق البرقع الظلمة ورغبات الدراويش. حريتك يا النداوي في سماك العز والمال، واغلى من الدر والدانات في قلوب الطواويش. يا حر ذكرتني بعين بها تكفخ وتختال، واشغلتني بلا صيل من الطيور وبلا كاديش، لعل يسقي وطن فرحة عيوني كل همال، ويحل فيها الربيع وترتوي فيها المعاطش.
0: أشعار أشعار على الخليجية.
2: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods، ليلى بطعم كوريان فرايد تشيكن. Good Seoul Korean Fried Chicken، من فولكانو الحار إلى Sweet and Spicy الحلو والحار، وكي باربيكيو بنكاته المدخنة، نكات كورية جريئة جاهزة في دقائق. Good Seoul متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
3: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقداً للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت الخليجية 1009 مع سكيبلي من راك بنك، وقد فتحنا لكم أبواباً جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و 100,000 درهم بانتظاركم. تفضلوا بزيارة 1009 .ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على الخليجية 1009.
4: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجا من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة جيجيز international.com واكتشف مجموعتنا.
5: منذ عام 1968 تضيف انتيريرز للمفروشات لمسات من الفخامة والأناقة إلى منازل الإمارات مع نخبة من أشهر العلامات التجارية. من 17 حتى 30 سبتمبر لا تفوت فرصة الاستمتاع بخصم 40% على تشكيلة أثاث غرف المعيشة بما في ذلك الأرائك وطاولات القهوة والكراسي وطاولات التلفزيون والمزيد. زوروا معارض انتيريرز للمفروشات في مختلف أنحاء الإمارات أو تسوقوا أونلاين عبر interiorsfurniture.com.
4: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات مع محطات رئيسية في قرية المعرفة بدبي ودبي مارينا وجي بي آر، إلى جانب الربط بالمترو إلى جي إل تي. يوفر ترام دبي وسيلة مستدامة ومريحة للتنقل من وإلى المدرسة أو الجامعة. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
6: بودكاست استكانة.
7: تذكر موقف يمكن من أول دقيقة حسيت أن المشكلة ما كانت في البشر؟
8: حالات كثيرة. من الأسف في السنوات الأخيرة هذا التجميل والهوس في التجميل خرب طب الجلدي. الجلد فعلا المرآة الخارجية داخل جسم الإنسان. عن طريق الجلد أقدر أتنبأ إذا هذا الشخص عنده مشكلة لا سمح الله بالكبد، إذا عنده مشكلة بالكلى، إذا عنده مشكلة في نقص الدم والحديد، فقط عن طريق النظر للأظافر. على سبيل المثال مريض الصدفية، صدفية بقع حمراء عليه قشور، لكن 30% من مرضى الصدفية ممكن يصابون بصدفية المفاصل. حبة صفرة صغيرة حوالين العين على طول أدري إن هذا الشخص عنده ارتفاع في الكوليسترول.
6: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية. قريباً

0: اجلس اجلس
1: اجلس اسمع جلسة على الخليجية.
2: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي. سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
3: الساعة 7:07.
4: الكوفي؟
5: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
6: A few moments later.
7: ما أدري وين أصير اليوم.
8: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
9: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح.
10: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
11: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.

0: على الخليجية.
1: حبيبتي يكفي عذاب ومعاناة، مر الزمان ولا تبسم بعيني، نحن افترقنا وفات من العمر ما فات، مدري بعد هذا العمر تذكريني. أذكرك وانسني معك عشت مأساة وانساك، ويذكر فؤادي حنيني، ما زال لك في دفتري بعض الأبيات أقراك فيهن وتذكر سنيني. ذكرى تعيش بداخل القلب والذات، تحمل فرح عمري وتحمل أنيني، ما فارقتني يا من الروح لحظات، حتى بنومي كل ليلة تجيني. حبيبتي قلبي ترى حي ما مات، لكن ضايع بين حبك وبيني، تايه ويسأل عن هواك المسافات، اخذيه مني أو دخيلك خذيني.
0: أشعار
2: أشعار
0: على الخليجية.
2: على الخليجية، الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صرت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: العودة إلى المدرسة برعاية جي دبليو أم، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال اتش 9 وهافال في 7 إلى تانك 500. تقدم جي دبليو أم ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. جي دبليو أم، انطلق مع المزيد.
3: خبر عاجل، شخص اشترى ذهب بدرهم واحد.
4: درهم واحد بس؟
3: إيه أنا.
4: كيف يعني؟
3: ويا تطبيق أو جولد أقدر استثمر وادخر وأحقق عوايد، وحتى استبدل رصيدي بذهب وفضة فعليين، وكل هذا يبدأ من درهم واحد بس.
4: من صدقك؟
3: ومع بطاقة أو جولد ماستر كارد أقدر استخدم قيمة رصيدي للبترول والتسوق والمطاعم وأكثر. حاصل على شهادة ISO ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقتنياتك مؤمنة. حمل تطبيق أو جولد اليوم. تطبيق أو جولد متاح للتحميل عبر جوجل بلاي وأب ستور. تطبيق واحد، عالم واحد.
5: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راكبانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر التطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راكبانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا التطبيق سكيبلي اليوم.
6: واحة

0: صوت بلا صورة.
1: تمثل الفوترة الإلكترونية خطوة مهمة نحو بناء منظومة مالية رقمية أكثر كفاءة وشفافية في دولة الإمارات. ومن خلال خدمة الفوترة الإلكترونية من مورو، نمكن المؤسسات والجهات الحكومية من إنشاء الفواتير الإلكترونية المنظمة.
2: مبادرة سراب، وهي مبادرة تقنية متخصصة في كشف التزييف العميق والمحتوى المصطنع باستخدام الذكاء الاصطناعي. سراب نموذج ذكاء اصطناعي طور بالكامل بأيدي إماراتية من خلال فريق متخصص في المركز.
3: الوقاية والصمود، العدالة وسيادة القانون وتهديدات الجريمة المتقدمة، بالإضافة إلى الابتكار والتعاون، تركز على الحماية القانونية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة في أبوظبي الفريق أول ركن صدام خليفة حفتر، نائب القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية. وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات بين الإمارات وليبيا وتطويرها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة، كما تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والتطورات الإقليمية. واصل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لقاءاته الدبلوماسية في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث بحث مع وزراء خارجية إستونيا، أستراليا وغانا تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والمناخ إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية. كما ناقش سمو التعاون الإنساني مع مجموعة الأزمات الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدول الأعضاء إلى التحرك فوراً لضمان استمرار دور الأونر وخدماتها الحيوية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، محذراً من عجز مالي يبلغ 100 مليون دولار يهدد عمليات الوكالة في ظل أوضاع إنسانية صعبة بغزة والضفة. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم مقتل جنديين من قوات الاحتياط في قطاع غزة إثر انفجار طائرة مسيرة إسرائيلية عن طريق الخطأ، وفق ما أفاد به المتحدث باسم الجيش. قتل 12 عسكرياً كازاخستانياً على الأقل بعدما جرفتهم المياه إلى عرض البحر خلال تدريبات بحرية على ساحل بحر قزوين، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع في كازاخستان. طلبت إدارة الرئيس دونالد ترامب من المحكمة العليا الأمريكية رفع القيود المفروضة على ترحيل المهاجرين غير القانونيين إلى دول ثالثة. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 12 الظهر على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: صوتك، عيونك، شفاتك، يدك على زيد لكلك اشتاق، وانت شفيك متثاق لك احترق لك وله، ولا انكتب لك قصيد والشعر كم تباها كل ما راق لك.

0: الله على رقته، والله على دمه، أغلى الغنايم إذا غنم لي علوم. أرتاح من راحته،
1: أرتاح من راحته،
0: واهتم من همه، واحزن على غيبته، واستر بقدومه، يهمس وانا اغرق في ديت الموت،
1: في ديت الموت
0: في يمه.

ويا قلب يلي ورثك جروح ولام، بليتني ما هو بنا اللي بليتك، ولعتني من عادني في الهوى خام، واشرفت بي وانا اخطامك عطيتك، طعتك وزبدة طاعتك هم وهيام، الله كتب لي واستخرت وعصيتك.

0: وقتي اللي كثرت ايامه السود
1: وشحت معاها ايامي المستقره وحزني اللي قادني للبكاء قود من بعد ساعات الفرح والمسره
2: من بعد ساعات الفرح والمسره.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 28 39 المنامه 32 37 الدوحة 28 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36، أما الكويت 31 43، وأخيرا الرياض 26 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

وقد هذا الشوق كله لا تعشمني بقربك.

0: مستمعين الأعزاء، ننتقل الآن لنقل شعائر خطبة وصلاة الجمعة، فإلى هناك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا ومستمعينا الكرام عبر سائر القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية بدولة الإمارات العربية المتحدة، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. نحييكم ومرحب بكم في هذا البث المباشر من صلاتي وخطبتي الجمعة، حيث استأتيكم خطبة الجمعة لهذا اليوم بإذن الله تعالى تحت عنوان الله العدل، يلقيها فضيلة الشيخ الدكتور خليفة الظاهري ويرفع على مسامعين الأذان.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: الله أكبر الله أكبر.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد

الحمد لله الحمد لله الحكم العدل ذي الطول والفضل، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا ونبينا محمدا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. قال جل في علاه: اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المؤمنون، خطبتنا اليوم عن معنى إذا استقر في القلب ملأه طمأنينة، وإذا تمكن من النفس أورثها سكينة، وإذا خالط الروح أشرقت ثقة بربها وحسن ظنها بخالقها. حديثنا عن الله العدل سبحانه، هو العدل في قضائه، والله يقضي بالحق، وهو العدل في جزائه، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فالعدل ميزان الله في كونه، وضعه لحفظ حقوق خلقه. قال جل شأنه: والسماء رفعها ووضع الميزان. وبالعدل أرسل رسله وأنزل كتبه، فقال سبحانه: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وأمر عباده بالعدل في الأقوال والأفعال وفي كل الأوقات والأحوال. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. فاجعلوا العدل منهجا في حياتكم، وبدأوا في ذلك بأنفسكم، حاسبوها بصدق وأنصفوا منها بحق. قال عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان، ومنها الإنصاف من نفسك. والزموا العدل في أسركم ومع أهليكم وأولادكم، فليقدر أحدكم جهد زوجته وليؤدي حقها، ولا يؤاخذها بخطأ عابر يصدر منها، ولا ينسى جميل فعلها، ولتقابله هي بالوفاء وحسن العشرة. فربنا عز وجل يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم. واعدلوا عباد الله بين زوجاتكم، أدوا إلى كل واحدة منهن حقها، واحفظوا لها كرامتها، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. واحذروا وعيد نبيكم صلى الله عليه وسلم القائل: من كان له امرأتان يميل لأحدهما على الأخرى جاء يوم القيامة أحد شقيه مائل. وتحروا العدل في تعاملكم مع أولادكم، في عطائكم واهتمامكم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. واصطحبوا العدل في ميدان العمل، بأن يعدل الموظف في وظيفته فيوفيها كامل حقها كما يحب أن يستوفي كامل حقه منها، ولا يتوانى في بذل جهده والإخلاص في عمله، ليظفر ببشرى ربه: إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. وما أحسن قول الشاعر: ومن يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس.
وإنا مما يجمع صور العدل في معاملاتنا أن نؤدي إلى الناس ما نحب أن يؤدوه إلينا. فقد سأل أحد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: نبئني بعمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. فقال صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتأتي إلى الناس ما تحب أن يأتوه إليك، وما كرهت لنفسك فدع الناس منه. فلنجعل العدل حاضرا في حياتنا، ولنعمل دوما بقول خالقنا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.

0: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيا أيها المؤمنون، إن من كمال عدل الله ورحمته أنه لم يجعل المؤاخذة قبل الحساب ولا الجزاء قبل الميزان، فقال سبحانه: إنا إلينا إيابهم ثم إنا علينا حسابهم، فيحاسب عباده بالقسط، لا يظلم أحدا ولا يبخس عملا ولا يضيع سعيا. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. سبحانه ما أعدله، لا يحمل المسيء فوق إساءته، بل ربما غفرها له برحمته. تأملوا معي هذا الحديث النبوي الشريف: إن الله يدني المؤمن فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم نعم أي ربي. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك، قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته، فسبحانك ربنا ما أحلمك، وسبحانك ما أكرمك، وسبحانك ما أرحمك. لا تنقص محسنا من حسناته، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. وتتفضل بأن تشكر له سعيه وتوفيه أجره وتعظم جزاءه وتضاعف ثوابه. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. فاطمئنوا عباد الله لعدل ربكم وفضل خالقكم، والزموا العدل في أقوالكم وأفعالكم وفي جميع أحوالكم. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين. اللهم ارزقنا العدل في أقوالنا وأفعالنا، ويسر أمورنا، واشرح صدورنا، ووسع أرزاقنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا، وبارك في ذرياتنا. اللهم أدم على دولة الإمارات عزها ونصرها واستقرارها وازدهارها وخيرها ورخاءها. اللهم احفظ الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة بحفظك، وكن له عونا وسندا، وبارك في عمره وعمله. اللهم وفقه ونوابه وإخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأمين لما تحبه وترضاه. اللهم ارحم الشيخ زايد، اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، وادخلهم بفضلك فسيح جناتك، واشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد

0: استووا تراصوا. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط.

0: الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون الله أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد.

لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام.

0: مستمعين
1: كنا في نقل خارجي لنقل شعائر خطبة وصلاة الجمعة، نعود الآن لمتابعة برامجنا.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 28 39 المنامة 32 37 الدوحة 28 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36 أما الكويت 31 43 وأخيرا الرياض 26 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: الخليجية.
1: إذا زعلت يا شقى نفس تغليج، ليتك عن اللي يعصر الكبد تدرين، وإذا رضيتي يرضي الله أراضيك، أحس كل الناس برضاك راضين، ما حد بقلبي في غلاتك يسويك، يا من على كل المخاليج تغلين، بس قولي انتي كيف أسوي وأنا رضيك، لو عين يفدنك عن العين عينين، يا من إذا بين الملا حل طاريك تستبشر بقلبي جميع الشرايين، يا من إذا بين الملا حل طاريك تستبشر بقلبي جميع الشرايين، لو تزعلي حرات قلبي تناديك، لو تزعلي حرات قلبي تناديك، تكفين لا تقسين، تكفين تكفين، لقب جرحي كان جرحي يسليك، لكن يدري في جروحي تحسين، ضاقت علي الأرض ربي يخليك، ضاقت علي الأرض ربي يخليك، صرت أحبس أنفاس الألم بين أضلعين، ما ظني يخطيبك وإذا خطيت لبيك، أمرك على نفسي وروحي، تمونين العذر طبعك، والسماحة مباديك، والصفح أصلك، والعفو كان تعفين.
0: أشعار على الخليجية.

0: بودكاست استكانة.
1: أرجوكم نريد طب الجلدية الحقيقي اللي فعلاً إحنا مرضانا يحتاجونه. إذا إحنا هدينا طب الجلدية نترك طب الجلدية منو اللي بيعالج؟ اتجهوا كلهم للتجميل. ليش يقول والله هذا سريع وهذا المرضى ما بيصدعوني وهذا المدخول أعلى؟ دائماً أقول المظهر الخارجي تقدر تخفيه، لكن سبحان الله الشعور الداخلي، الثقة بالنفس، ممكن حد تنمر على شيء بسيط، ها ليش شعرك خفيف؟ هذا مهما عطيته بالعلاج هذه مهزوزة، هذه ما أنت ثقة بالنفس. وسائل التواصل الاجتماعي رفعت سقف التوقعات عند البعض، وصار الكل عنده صورة نمطية لازم نكون بهذا الشكل. أنا دائما أقول لمرضاي أكيد طبعا دوري أنا كطبيب راح أصلح أي مشكلة نقدر نصلحها، لكن أنا ما راح أعمل لك نسخة شبيهة من آخر. أنت النسخة نسختك الحقيقية راح أرجح على أساسها على قدر المستطاع.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية. قريباً

0: على الخليجية.
1: يا وجودي وجد من نفسه جزوعة باقي فيها علوم ما نستها، لا بغى عن سجته ينسى دموعه، مرت ذيك العلوم وحولتها واشعلت نارا حطبها من ضلوعه، تاكل اللي فوقها واللي تحتها، كل مذكر من خذت قلبي قطوعه، واكتفاها النوم وعيوني قفتها، جوخ تنمن متن ابو زيد مخلوعه، لو درت عنها السلاطين اسرقتها، ضامر سرجوفها كانه بجوعه، ما تميز بينه وبين رقبتها، كانها ظبي قبل ظله يروعه، باقي فيه التفاته ما التفتها، اسم ابوها اللي يحطه تحت كوعه، واسمها اللي تدرسه في مدرستها، ما تعلف الخيال ولا فروعه غيرها، ولا تبوى منزلتها، كان عمري من سبوعه لا سبوعه، تنظمه نظم الخرز في سلسلتها، تجمعه لشعشع سهيل بطلوعه، وتنثره لحتى الارض ورقتها، همها اشرب دلته واكل قدوعه، من ضوتني ليله السبت وسرتها، روحت وفوادي الفرقه تلوعه، ما حسدت الا البسيطه في سعتها، ليتها مرواح من يرجى رجوعه، كان ما غمضت عيني من جهتها، والضياع اللي يطبوعي من طبوعه، بركات الله علي وبركتها، ضاع عمري من سبوعه لا سبوعه، ما بقى الا ليله السبت وسرتها.
0: على الخليجية.
2: على الخليجية. الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 2 الظهر على ساعة الخليجية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم.

ثلاث مواضيع خفيفة إن شاء الله بنختم فيها خلينا نقول الأسبوع، وأستقبل مشاركاتكم على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. ونطلع هذا الفاصل وراجعين لكم بعد دقائق مع أول موضوع لنا في برنامجنا.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبداية من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 28 39 المنامه 32 37 الدوحة 28 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36 أما الكويت 31 43 وأخيرا الرياض 26 41.
0: هو الخليج على الخليجية لايف هاب على الخليجية 1009.
2: مرحبا بكم مستمعينا من جديد في ساعتنا الأولى من برنامجكم لايف هاب مع اليازية، تطبيق مراسلة ما يحتاج منكم تتبادلون أرقام تلفونات، عندكم حساب على إكس وخلاص تقدرون تتواصلون وترسلون ملفات وتسولفون صوت وفيديو. المنافسة في تطبيقات المراسلة قاعدة تكبر، وبعد واتساب وتليجرام، يعني منصة إكس دخلت بشكل أكبر في هذا المجال من خلال إكس شات. السؤال لكم يا مستمعين، يعني لو طلع تطبيق مراسلة جديد وفي كل المميزات اللي تستخدمونها، يعني شو الشيء الوحيد اللي ممكن يخليكم تتركون الواتساب وتنتقلون لهذا البرنامج الجديد؟ شاركوني على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. شو الشيء الوحيد اللي ممكن يخليكم تتركون واتساب وتنتقلون لتطبيق المراسلة الجديد واللي فيه كل المميزات اللي أنتوا تستخدمونها؟ خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق مع مشاركاتكم.

جالس في حالي ولحالي هزني الشوق وذكرتك، يعني معقولة يا غالي كل هذا وما وحشتك؟ جالس في حالي ولحالي هزني الشوق وذكرتك، يعني معقولة يا غالي كل هذا وما وحشتك؟ غيبتك طالت ليالي يا عسى خير وعذرتك، خوفي وكل انشغالي دون ما أقصد جرحتك. يعلم الله يعلم الله وقلبي شاهد أن عيني من أملها بس تشوفك عندي قاعد، روحي ترجع في محلها. يعلم الله يعلم الله وقلبي شاهد أن عيني من أملها بس تشوفك عندي قاعد، روحي ترجع في محلها. وتدري تدري يوم احنا نتباعد كلها الدنيا وأهلها، يفقدون إنسان واحد وفقدان الدنيا كلها. تدري تدري يوم احنا نتباعد كلها الدنيا وأهلها، يفقدون إنسان واحد وفقدان الدنيا كلها. كان قلبك وكان قلبك يا فتوني طاوعك تنسى حبيبك، أنا ببقى مع شجوني وانت روح الله حسيبك. بس تأكد بس تأكد يا عيوني لو غدا غيري نصيبك، وانت وياي وبدوني ما أبي مكروه يصيبك. وجالس في حالي ولحالي

0: دانة الأثير
1: 1009
0: الخليجية.
2: الساعة 7:07.
3: ها طلبت الكوفي؟
4: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
5: A few moments later.
6: ما أدري وين أصير اليوم.
7: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير.
8: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح.
9: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
10: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار متكاملة تحتضن قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وتوفر للشركات بيئة ذكية ومستدامة وحلولا متطورة وفرص اتصال عالمية. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
11: منذ عام 1968 تضيف انتيريرز للمفروشات لمسات من الفخامة والأناقة إلى منازل الإمارات مع نخبة من أشهر العلامات التجارية. من 17 حتى 30 سبتمبر لا تفوت فرصة الاستمتاع بخصم 40% على تشكيلة أثاث غرف المعيشة بما في ذلك الأرائك وطاولات القهوة والكراسي وطاولات التلفزيون والمزيد. زوروا معارض انتيريرز للمفروشات في مختلف أنحاء الإمارات أو تسوقوا أونلاين عبر interiorsfurniture.com.
12: إيجار، فواتير، بقالة، أبغي أوفر بس كيف؟
13: تقدرين توفرين ويا أو جولد، ومو بلازم تبدين بمبلغ كبير. تقدرين تبدين بالذهب أو الفضة من درهم واحد بس، وتزيدين مدخراتك، وإذا كانت مقتنياتك مؤهلة تقدرين تحطينها في الوكالة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عشان تحقق لك عوايد.
14: شي وايد أسهل.
15: تطبيق أو جولد موثوق به من قبل أكثر من 1.5 مليون مستخدم، متاح للتحميل عبر أب ستور وجوجل بلاي. أو جولد، تطبيق واحد، عالم واحد.
16: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. استمتع بتحفة مذاق كوريا، ما لو ملت آيس كريم مغلف في مارشميلو طري وخفيف، وآيس كريم مونا الكريمي الفاخر داخل ويفر رقيق وهش. نوعين من الآيس كريم الكوري من Good Seoul متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.

0: لايف هاب على خليجية 1009.
1: ويا هلا بكل من انضم لنا في برنامجكم لايف هاب مع اليازي. سؤالي كان لكم شو الشيء الوحيد اللي ممكن يخليكم يعني تخلون واتساب وتنتقلون لتطبيق جديد في المراسلة وفي كل المميزات اللي انتوا اصلا بالاساس تستخدمونها؟ راشد يقول بالنسبة لي مستحيل اغير الا اذا كل اهلي وربعي انتقلوا للتطبيق نفسه، يقصد التطبيق الجديد. فاطمة تقول اهم شيء الخصوصية والتشفير، المميزات الثانية ما تهمني كثر الامان. بعد صح، احيانا نحن البنات خاصة نحتاج خصوصية اكثر. حمد، مشاركة حمد يقول إذا ما في إعلانات وسهل بالاستخدام ممكن أجربه. حمد من فريق اللي عادي يجرب أي شيء. مستمعتنا شيخة تقول أنا أحب فكرة أن ما أضطر أعطي رقمي لأي حد أو لأي شخص عشان يتواصل وياي. هاي ترى شو أقولكم، الخصوصية هذه مهمة لنا نحن البنات، فأحس هاي المميزة يعني الميزة وايد حلوة لنا نحن، خاصة نحن ما نعطي أرقامنا لحي الله حد وكذي، فنحتاج خصوصية. أما مستمعنا عبد الله، لو المكالمات وجودتها أحسن من التطبيقات الموجودة ممكن أعتمد عليه. طبعا اختلفت الآراء، وأنا مستمرة مستمعينا في استقبال مشاركاتكم على سؤالي لو طلع تطبيق جديد مراسلة وفي كل المميزات، شو الشيء الوحيد اللي ممكن يخليكم تتركون واتساب وتنتقلون لهذا التطبيق الجديد عبر الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. وخلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق.

0: الخليجية دانة الأثير 1009.
1: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقداً للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت الخليجية 1009 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبواباً جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و 100,000 درهم بانتظاركم. تفضلوا بزيارة 1009 .ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على الخليجية 1009.
2: عيد ميلادي الأسبوع الجاي.
3: بعرف.
2: بليز ما تجيب لي مج هالسنة.
3: لا لا لا لا ما تخافي، رح أبعث لك ذهب.
2: بلا مزاح.
3: عن جد مع أوغولد بقدر أهدي ذهب أو فضة وأشتري بطاقات هدايا ومجوهرات وحتى أحجز تيكتس طيران وأوتيلات من رصيدي بالذهب والفضة.
2: عن جد عم تحكي؟
3: هلأ ببعث لك دعوة على التطبيق وأنا بيطلع لي مكافآت.
2: هلأ فهمت.
4: مع أوغولد في أكتر. تطبيق أوغولد متاح للتحميل عبر أبل ستور وجوجل بلاي. أوغولد تطبيق واحد عالم واحد.
5: منذ عام 1968 تضيف انتيريرز للمفروشات لمسات من الفخامة والأناقة إلى منازل الإمارات مع نخبة من أشهر العلامات التجارية. من 17 حتى 30 سبتمبر لا تفوت فرصة الاستمتاع بخصم 40% على تشكيلة أثاث غرف المعيشة بما في ذلك الأرائك وطاولات القهوة والكراسي وطاولات التلفزيون والمزيد. زوروا معارض انتيريرز للمفروشات في مختلف أنحاء الإمارات أو تسوقوا أونلاين عبر interiorsfurniture.com.
6: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح. مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.

0: لايف هاب على الخليجية 1009.
1: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، ونمسي عليكم بالخير في برنامجكم لايف هاب مع اليازية. وإذا تستخدمون منصة إكس يمكن سمعتوا عن إكس شات، وهو تطبيق مراسلة مستقل تابع لإكس، وتقدرون تدخلون له باستخدام حساباتكم على إكس من دون أنكم يعني ما تحتاجون تتبادلون رقم تلفوناتكم. التطبيق متوفر كمراسل يعني كمراسلة مستقلة، وبعد يقدم لكم محادثات فردية جماعية، مكالمات صوت وفيديو ومشاركات الملفات. من أبرز المميزات اللي تعلن عنها إكس التشفير من طرف إلى طرف، الرسائل المخفية، تعديل أو حذف الرسائل، حجب لقطات الشاشة، بالإضافة إلى عدم وجود إعلانات أو تتبع داخل التطبيق بحسب الشركة. وفي تحديث حديث يقول أضافت إكس ميزة اسمها إكس نمبر، وهو مب يعني رقم هاتف لكنه كود خاص تقدرون تشاركونه مع شخص بحيث يقدر يراسلكم أو يتصل فيكم، أو حتى يعني لو ما كان يتابعكم. بس من ناحية الخصوصية مهم نوضح أن إكس نفسها تقول أن محتوى المحادثات المشفرة يكون مشفر، لكن بعض البيانات الوصفية مثل من يعني اللي راسلتوهم، متى أرسلت الرسالة، ما تكون هذه مشفرة. وفي خبراء أمن سبق وأثاروا طبعا التساؤلات حول قوة تطبيق التشفير مقارنة بخدمات مثل اللي هي السيجنال. فالسؤال الحين، هل إكس شات فعلا يقدر ينافس واتساب وتليجرام، ولا واتساب خلاص صار جزء من حياتنا وصعب ان نستبدله؟ شو رايكم مستمعينا؟ وخلونا نطلع هذا الفاصل وراجعين لكم بعد دقائق.

0: الخليجية.
1: طفى بريق العيون اللي جرحها الغياب، رسم عليها الشحوب المهجر الغايبين، يمطر عليهم حنين القلب مثل السحاب، تعشق دروب الوصال اللي رواها الحنين، كل ما تراكت على صدري ونين المصاب يسفح لها الدمع ليطول بعيني سجين. شوف انتظاري على طول المدى ايش جاب، يقدامي الحايرة وعيوني المستحين. واقع من الحلم واكبر من طموح الشباب، قصة هروتها الليالي واختمتها السنين، كل الملامح مرايا والسوالف كتاب، في بعدهم كلهم في خاطري حاضرين، الناس والوقت دونك يا رفيع الجناب، والحظ لو جاء تغير وجهة الراحلين، والعذر لو كان وافي ما لمست العتاب، ولا برصمت حالي يرجى كلمتي. يرجى كلمتي.
0: أشعار. أشعار على الخليجية.
2: على الخليجية.

0: العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.
1: منذ عام 1968 تضيف انتيريرز للمفروشات لمسات من الفخامة والأناقة إلى منازل الإمارات مع نخبة من أشهر العلامات التجارية. من 17 حتى 30 سبتمبر لا تفوت فرصة الاستمتاع بخصم 40% على تشكيلة أثاث غرف المعيشة، بما في ذلك الأرائك وطاولات القهوة والكراسي وطاولات التلفزيون والمزيد. زوروا معارض انتيريرز للمفروشات في مختلف أنحاء الإمارات أو تسوقوا أونلاين عبر interiorsfurniture.com.
2: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة، بما في ذلك عالم فيراري وعالم وورنر براذرز وسي وورلد وياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
3: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا العام الدراسي الجديد امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة، مع أكثر من 30 طرازا من الأقلام، مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة. جيجيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة جيجيز انترناشنال.com.

0: صوت بلا صورة.
1: تمثل الفوترة الإلكترونية خطوة مهمة نحو بناء منظومة مالية رقمية أكثر كفاءة وشفافية في دولة الإمارات. ومن خلال خدمة الفوترة الإلكترونية من مورو، نمكن المؤسسات والجهات الحكومية من إنشاء الفواتير الإلكترونية المنظمة.
2: مبادرة سراب، وهي مبادرة تقنية متخصصة في كشف التزييف العميق والمحتوى المصطنع باستخدام الذكاء الاصطناعي. سراب نموذج ذكاء اصطناعي طور بالكامل بأيدي إماراتية من خلال فريق متخصص في المركز.
3: الوقاية والصمود، العدالة وسيادة القانون وتهديدات الجريمة المتقدمة، بالإضافة إلى الابتكار والتعاون، تركز على حماية القانونية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: منصور بن زايد يستقبل نائب القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية. عبد الله بن زايد يلتقي عددا من وزراء الخارجية وكبار المسؤولين في نيويورك. بيانات أولية، عدد سفن السلع العابرة لمضيق هرمز دون العشرة.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: نحييكم من مركز أخبار ARN، وإليكم نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة في أبوظبي، الفريق أول ركن صدام، خليفة حفتر، نائب القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية. وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وليبيا وتطويرها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة، كما تبادلا وجهة النظر بشأن عدد من القضايا والتطورات الإقليمية. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في نيويورك عددا من وزراء خارجية الدول المشاركة في اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة كلا على حدة. وجرى خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والشراكة في مختلف المجالات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والأمن الغذائي والتكنولوجيا المتقدمة والثقافية والتعليمية والصحية، إلى جانب الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والمناخ. كما تطرقت اللقاءات إلى عدد من الموضوعات والقضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، لا سيما التعاون في إطار المنظمات الدولية وسبل تعزيز السلم والأمن الإقليمي والدولي. وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال اللقاءات أن دولة الإمارات تتطلع إلى ترسيخ علاقات متطورة ومزدهرة مع دول العالم الشقيقة والصديقة بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة. عقدت وزارة التغير المناخي والبيئة في مقر البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك المجلس الوزاري رفيع المستوى وحوار التنفيذ من الإجهاد المائي إلى التنفيذ بناء مسارات وطنية للزراعة الآمنة مائياً، وذلك ضمن مشاركة وفد الوزارة في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا وترأست المجلس رفيع المستوى معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة، وجاء انعقاده انطلاقاً من أهمية ملف المياه باعتباره أساساً للإنتاج الزراعي والأمن الغذائي واستدامة النمو الاقتصادي وقدرة المجتمعات والاقتصادات على الصمود أمام الضغوط المناخية. وافتتحت معالي الدكتورة الضحاك أعمال المجلس بالتأكيد على ضرورة الانتقال من مرحلة تحديد الأولويات الوطنية إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، مما أرسى الطابع العام للمناقشات. انطلقت الحملة التوعوية بالإنفلونزا والأمراض التنفسية الموسمية لموسم 2026-2027 تحت شعار حصن نفسك احمي مجتمعك، وذلك بهدف تعزيز الوعي المجتمعي وتشجيع الحصول على التطعيمات الموصى بها ودعم الممارسات الصحية التي تسهم في الحد من انتقال العدوى ومضاعفاتها. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN الدكتورة شمسة ماجد لوتاه، مدير إدارة خدمات الصحة العامة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
5: تزامناً مع حلول موسم الإنفلونزا والأمراض التنفسية، نؤكد التزامنا بحماية صحة المجتمع وتعزيز الوقاية، انطلاقاً من رؤية قيادتنا الحكيمة التي جعلت صحة الإنسان وجودة حياته في صميم أولوياتنا. وفي إطار استعداداتنا الاستباقية، نواصل تعزيز منظومة الرصد الوبائي ورفع مستويات الجاهزية وتوسيع نطاق البرامج التوعوية وحملات التحصين بما يسهم في الوصول الفعال إلى مختلف فئات المجتمع وتعزيز الوقاية والكشف المبكر للمتغيرات الصحية الموسمية. ونؤمن بأن حماية صحة المجتمع مسؤولية مشتركة تبدأ بمنظومة صحية مستعدة وقادرة على الاستجابة وتتكامل مع وعي الفرد ومسؤوليته تجاه صحته وصحة من حوله، فإن كل قرار واعي نتخذه يسهم في تعزيز الوقاية وبناء مجتمع أكثر صحة وقدرة على مواجهة التحديات الصحية. فالوقاية ليست استجابة لموسم، بل ثقافة ونهج مستدام.
4: دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدول الأعضاء إلى التحرك فوراً لضمان استمرار دور الأونروا وخدماتها الحيوية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، محذراً من عجز مالي يبلغ 100 مليون دولار يهدد عمليات الوكالة في ظل أوضاع إنسانية صعبة بغزة والضفة. أظهرت بيانات أولية لتتبع حركة السفن توافرت اليوم الجمعة أن عدد السفن التي عبرت مضيق هرمز يوم أمس انخفض إلى 9 سفن مقابل 14 في اليوم السابق، وهي مستويات أقل عن المتوسط لعشرة أيام البالغ نحو 18 سفينة. ووفقاً للبيانات فقد غادر 8 سفن ودخلت سفينة واحدة من المضيق، وتجدر الإشارة إلى أن بعض السفن ربما تبحر عبر الممرات المائية مع إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها، وبالتالي لا تدخل ضمن هذه الأعداد. ومن بين السفن الثماني المغادرة كانت هناك ناقلة غاز عملاقة تبحر دون حمولة وناقلة نفط خام عملاقة للغاية ومحملة. وفي المقابل دخلت من المضيق سفينة واحدة لنقل البضائع الجافة السائبة. إذن بهذا الخبر نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة. إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: الخليجية والساعة الحين 3 الظهر.
7: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
8: 1-0-0-9
6: لايف هاب على الخليجية 1-0-0-9.
9: مرحبا بكم مستمعين، نمسي عليكم بالخير وفي ساعتنا الثانية من برنامجكم لايف هاب مع اليازية. خلونا نروح اليوم لكوريا بس من غير ما نسافر. ليش؟ لأن من الأشياء الحلوة في دبي إن نقدر نعيش ثقافات مختلفة ونكتشفها عن قرب، ومن بينها الثقافة الكورية اللي صارت موجودة وبقوة من خلال الموسيقى، الأكل، الجمال والأزياء وحتى الدراما. وبمناسبة مهرجان كوريا في دبي اللي يبدأ اليوم من تاريخ 25 سبتمبر إلين 4 أكتوبر، قلت خلونا اليوم يعني بنتكلم أكثر عن المهرجان ونتعرف على كوريا أكثر منكم. وسؤالي لكم يا مستمعين، خبروني شيء عن كوريا يمكن وايد ناس ما يعرفون هاي الأشياء، شاركوني على الـ SMS 4000 أو من خلال تطبيق

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 28 39 المنامه 32 37 الدوحة 28 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36 أما الكويت 31 43 وأخيرا الرياض 26 41.
0: هو الخليج على الخليجية لايف هاب على الخليجية 1009.
2: مرحبا بكم من جديد مستمعينا وفي ساعتنا الثانية من برنامجكم لايف هاب. سؤالي كان لكم، خبرونا شيء عن كوريا يمكن وايد ناس ما يعرفونه. مريم تقول أنا أكثر شيء فاجأني ثقافة المقاهي عندهم، بعض الكوفيات تكون بتصاميم وأفكار غريبة وايد، وكل مكان تقريبا له تجربة مختلفة. فعلا ثقافة الكافيهات عندهم صراحة في كوريا كبيرة جدا، وفي مناطق كاملة الناس تروح لها بس عشان تجربة الكوفي نفسه مب عشان القهوة. مستمعنا خالد يقول كنت أعرف الكيمتشي، إن شاء الله قلته صح، بس ما كنت أعرف أنه تقريبا

موجود ويا أغلب الوجبات، يعني صح يعتبر من أشهر الأطباق الكورية، وغالباً يقدم كطبق جانبي ويا أنواع مختلفة من الأكل. أما مستمعتنا نورة تقول اللي شدني عندهم أن طريقة الكلام تختلف حسب عمر الشخص ومكانته، يعني موضوع الاحترام واضح حتى في اللغة. وهذا طبعا أنا أقولكم من الأشياء المميزة في اللغة والثقافة الكورية. ليش؟ لأن مستوى الرسمية في الكلام يتغير حسب الشخص اللي تكلمونه. سالم يقول أنا انصدمت يوم عرفت أن الحياة في بعض مناطق كوريا تستمر إلين وقت متأخر، ومحلات ومطاعم تتم فاتحة لوقت متأخر. وهذا فعلا شوفوا جزء من تجربة المدن الكبيرة هناك، خصوصا في سيول اللي معروفة بأجواءها الحيوية وخاصة في الليل. مستمعتنا شيخة تقول أنا أعرف أنهم يهتمون بالعناية بالبشرة من عمر صغير، وعشان شي الكي بيوتي عندهم مب مجرد ترند. صراحة هذا خبر صحيح، وأنا أشوف أن هذا العناية بالبشرة كلنا نعرف أن الكوريين عندهم منتجات للبشرة حق السكين كير حق كل شيء يعني، وهم أصلا معروفين أو خلنا نقول العناية بالبشرة جزء معروف من صناعة الجمال الكورية، عشان شي المنتجات الكورية انتشرت عالميا وبشكل كبير. لازلت مستمرة وياكم مستمعين، خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق.

0: على الخليجية.
1: تناديك رغبات المقابيل من الأرض وانت بالمجرة، تهادي على غصن من الليل وتمادي على القلب ومقرة. ترى كل هالدنيا تساهيل ما دام إننا بنعيش مرة، تل الدين وتزين التعاليل، تصدين وتصد المسرة. وناديك ودموعي هماليل وفي الصدر تنهيده وحرة. أحبك وما للحب تأويل، ولا شفت منك إلا المضرة. وتمونين يا ريم المكاحيل على القلب في خيره وشره. إذا جيتي أستاهلك بالحيل، وإذا كان ما تبغين حرة. بديت الوسيعات المضاليل، رماح الهلاك المستشرة، وخطواتك اللي بالخلاخيل لها في الصدر والقلب جرة. وسواليفك بكل التفاصيل وصوتك بها لله درة. أبي منك ما ينهد لي حيل على شيء ما يسوى المبره. وبي صادقات التهاليل إذا جيت بشكي واتشره من الحظ وأشباه الرجاجيل وعثرات وقت المستمرة وطموحاتي الغر المحاجيل وخذلانها مع كل كرة. أعذ للمساء ويطيح قنديل، أهز الجفن وتطيح قرة. رسالة وغفران وتباجيل، وأنا لا زناد ولا معرة.
0: على الخليجية.
2: على الخليجية.
3: الساعة 7:07.
4: ها طلبت الكوفي؟
3: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
5: A few moments later.
6: ما أدري وين أصير اليوم.
7: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
8: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح
9: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
10: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. إذا كنت طالباً احصل على بطاقة نول آيسك للطلبة وتمتع بخصم بقيمة 50% على تعرفة النقل العام في كل من المترو والترام والحافلات في أنحاء المدينة، بالإضافة إلى خصومات دولية تصل إلى 70% على مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات. هيئة الطرق والمواصلات، معاً نمضي بدبي قدماً.

0: لايف هاب على خليجية 1009.
1: وبما أن عرفنا اليوم شوية أشياء عن كوريا، إذا حابين تشوفون جزء من هاي الثقافة على أرض الواقع، عندكم فرصة في دبي. مهرجان كوريا في دبي راح يكون اليوم من تاريخ 25 سبتمبر إلين 4 أكتوبر، وبيجمع فعاليات موسيقية، رقص كوري، تايكواندو، تجارب أكل، والكي بيوتي، وأزياء وورش مختلفة. وفي يوم يعني ابتداء من اليوم بتكون في فعاليات وحفلات في فيستيفال باي في دبي، فيستيفال سيتي مول الساعة 8 المساء. طبعا في فرق بتكون مشاركة، وفي يوم 26 بعد تستمر الأجواء مع عروض ورقصات كورية ومشاركة مصممي الرقص معروفين ويايبينهم هني، وبعد في تجارب تفاعلية مثل كوريا 360 وجمع الطوابع، صناعة سلاسل، المفاتيح، تجارب مرتبطة بالجمال والطبخ والثقافة الكورية. فإذا أنتوا من محبي الكوريين وكوريا بشكل عام، أو حتى تعرفون عنها شيء وايد وحابين تكتشفون ثقافة مختلفة، يمكن المهرجان يكون فرصة حلوة لكم. خلاص حصلنا لكم أبلان حق الويكند، تحضرون هذا المهرجان، مهرجان كوريا في دبي. لازلت مستمرة وياكم مستمعينا، خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق.

0: الخليجية.
1: الخليجية.
2: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
3: العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.

0: لايف هاب على الخليجية 1009.
1: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، ونمسي عليكم بالخير في برنامجكم لايف هاب مع اليازية. وإذا تستخدمون منصة إكس يمكن سمعتوا عن إكس شات، وهو تطبيق مراسلة مستقل تابع لإكس، وتقدرون تدخلون له باستخدام حساباتكم على إكس من دون أنكم يعني ما تحتاجون تتبادلون رقم تلفوناتكم. التطبيق متوفر كمراسل يعني كمراسلة مستقلة، وبعد يقدم لكم محادثات فردية جماعية، مكالمات صوت وفيديو ومشاركات الملفات. من أبرز المميزات اللي تعلن عنها إكس التشفير من طرف إلى طرف، الرسائل المخفية، تعديل أو حذف الرسائل، حجب لقطات الشاشة، بالإضافة إلى عدم وجود إعلانات أو تتبع داخل التطبيق بحسب الشركة. وفي تحديث حديث يقول أضافت إكس ميزة اسمها إكس نمبر، وهو مب يعني رقم هاتف لكنه كود خاص تقدرون تشاركونه مع شخص بحيث يقدر يراسلكم أو يتصل فيكم، أو حتى يعني لو ما كان يتابعكم. بس من ناحية الخصوصية مهم نوضح أن إكس نفسها تقول أن محتوى المحادثات المشفرة يكون مشفر، لكن بعض البيانات الوصفية مثل من يعني اللي راسلتوهم، متى أرسلت الرسالة، ما تكون هذه مشفرة. وفي خبراء أمن سبق وأثاروا طبعا التساؤلات حول قوة تطبيق التشفير مقارنة بخدمات مثل اللي هي السيجنال. فالسؤال الحين، هل إكس شات فعلا يقدر ينافس واتساب وتليجرام، ولا واتساب خلاص صار جزء من حياتنا وصعب ان نستبدله؟ شو رايكم مستمعينا؟ وخلونا نطلع هذا الفاصل وراجعين لكم بعد دقائق.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية.
1: تجي نضحك على بعض الجروح بزعمنا أحباب، تجي نوهم خناجر هالجفاب وعود كذابة. تجي مرة نتلاقى بلا وعد أو أسئلة واعتاب، مدام يلفنا صمت المكان ومغلق أبوابه. إلي نسأل تفارقنا، تصيح الآه يا كذاب. كذا وبلا شعور أذكر فؤادي يوم تحيابه. على طاري الفراق اللي ذبحني، كيف جرحك طاب؟ لأني ما قدر تنسى ملامح كلمة شقابه، لأني من زمن أنزف سؤال الناس والأصحاب. تفارقته غريبة، كيف ما تبكي من غيابه؟ مع أني ممتلي في كل ضلع بداخلي من صاب سوالف كلها تذبح حنيني شوف تتشابه. أنا ما كنت أبي منك تبديني على الأقراب، أنا كنت أتمنى ألتقي بفواد وبقابة. خطأ مني فتحت الباب، لكنك فتحت أبواب وضيفت الوجع في صدري اللي كنت أولابه. تعرف المشكلة لو هي على عضة تجيب النار، أبوهب كل حسرات الندم في بهام وصخابة. أنا جيتك وباقي في حنايا طعنتك محراب. صلي لك جروحي من الوجع وتصيح يا ياب. حرام نعيش في نفس الزمن وقلوبنا أغراب، حرام نعيش في نفس الزمن وقلوبنا أغراب. تعال وخلي يقول البعد من غيظة لقحباب. ترى توي اكتشفت المسألة ما هي وش الأسباب، لأما يعني الميت إذا بيموت بثياب.
0: أشعار على الخليجية.

0: أروع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
1: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقداً للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت الخليجية 1009 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبواباً جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و 100,000 درهم بانتظاركم. تفضلوا بزيارة 1009 .ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على الخليجية 1009.
2: العودة للمدارس برعاية جود سيئول فودز. كوريا على لستة السفر؟ تلذذ بأكل الشارع الكوري من اليوم. جود سيئول تقدم لك نكهات كوريا لحد البيت. فرايد تشيكن، كورن دوغ، دومبلينج، توكوبوكي وكل الأطعمة الكورية المحبوبة. جود سيئول متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصة التوصيل في أنحاء الإمارات.

0: صوت بلا صورة.
1: تمثل الفوترة الإلكترونية خطوة مهمة نحو بناء منظومة مالية رقمية أكثر كفاءة وشفافية في دولة الإمارات. ومن خلال خدمة الفوترة الإلكترونية من مورو، نمكن المؤسسات والجهات الحكومية من إنشاء الفواتير الإلكترونية المنظمة.
2: مبادرة سراب، وهي مبادرة تقنية متخصصة في كشف التزييف العميق والمحتوى المصطنع باستخدام الذكاء الاصطناعي. سراب نموذج ذكاء اصطناعي طور بالكامل بأيدي إماراتية من خلال فريق متخصص في المركز.
3: الوقاية والصمود، العدالة وسيادة القانون وتهديدات الجريمة المتقدمة، بالإضافة إلى الابتكار والتعاون، تركز على الحماية القانونية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان رئاسة في أبوظبي، الفريق أول ركن صدام خليفة حفتر، نائب القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية. وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وليبيا وتطويرها في مختلف المجالات، كما تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والتطورات الإقليمية. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في نيويورك عددا من وزراء خارجية الدول المشاركة في اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وجرى خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والشراكة في مختلف المجالات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والأمن الغذائي والتكنولوجيا المتقدمة والثقافية والتعليمية والصحية، إلى جانب الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والمناخ. أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء أن دولة الإمارات تتبنى نهجاً واضحاً في علاقاتها مع دول العالم يقوم على تعزيز المعرفة الحكومية عبر شراكات دولية فاعلة بهدف الارتقاء بالعمل الحكومي وترسيخ الجاهزية للمستقبل، مشيراً إلى أن تبادل الخبرات والمعارف يعزز قدرة الحكومات على استشراف المتغيرات والاستجابة لها بكفاءة ومرونة. جاء ذلك بمناسبة زيارة رسمية لوفد من جمهورية صربيا إلى الإمارات. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدول الأعضاء إلى التحرك فوراً لضمان استمرار دول أوروا وخدماتها الحيوية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، محذراً من عجز مالي يبلغ 100 مليون دولار يهدد عمليات الوكالة في ظل أوضاع إنسانية صعبة بغزة والضفة. قتل جنديان إسرائيليان في قطاع غزة يوم أمس جراء انفجار عرضي لطائرة مسيرة إسرائيلية، وفق ما أعلن مسؤول عسكري اليوم الجمعة. ختام الموجز بهذا الخبر، حيث تمكنت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي ممثلة بقسم مكافحة الجرائم البيئية التابع لإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية من القبض على 18 متهماً وضبطت 17 صهريجاً في عدد من المناطق المختلفة على مستوى الإمارة خلال النصف الأول من عام 2026، وذلك بالتعاون مع بلدية دبي وهيئة دبي للبيئة والتغير المناخي. وقد جرى ضبط المتهمين بعد رصد مخالفتهم الضوابط والإجراءات القانونية المنظمة للتخلص من المواد الضارة كمياه الصرف الصحي والمواد البتروكيماوية. نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: واحد صفر صفر تسعة، أجمل المنوعات الغنائية.
6: يا راحة النفس وأمراضي ويا عنسي اللي أتبعها
7: الأغاني الخليجية بدون توقف على 1-0.

0: أربع هي الساعة على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: واحد صفر صفر تسعة.
0: الجو جوكم على الخليجية. 1-0-0-9. لايف هاب على الخليجية. 1-0-0-9.
3: وصلنا لساعتنا الأخيرة والثالثة مستمعينا في برنامجكم لايف هاب مع اليازية، ومثل ما عودكم ياسين نختم برنامجنا في ساعتنا الأخيرة لفيلم من الأفلام اللي اخترنا لكم، وخلونا نروح ونعرف أكثر في فقرة رولينج أكشن.
4: أكشن
0: رولينج أكشن.
3: وفيلمنا لليوم من الأفلام الجديدة اللي نزلت توها في السينما، بطولة النجم اللي كل حد يعرفه براد بيت. الفيلم اسمه هارت أوف ذا بيست، يعني هالمرة براد بيت يدخلنا في أجواء مختلفة تماما، طبيعة قاسية، حادث طيارة، محاولة يعني البقاء في برية ألاسكا، ويا يعني رفيقه الوحيد اللي هو الكلب العسكري. وسؤالي لكم قبل أن نتطرق لتفاصيل الفيلم، سؤالي لكم: لو علقتوا في مكان بعيد وما وياكم إلا شيء واحد يساعدكم على النجاة، شو بيكون هذا الشيء؟ خبروني على الاسم 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 28 39 المنامة 32 37

0: 30، الدوحة 28، 41، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28، 36، أما الكويت 31، 43، وأخيرا الرياض 26، 41.
1: هو الخليج على الخليجية.
2: Rolling Action.
1: Rolling Action.
3: ومستمر وياكم مستمعين، وسؤالي كان لكم: لو علقتوا في مكان بعيد وما وياكم إلا شيء واحد يساعدكم على النجاة، شو بيكون؟ محمد يقول هذا الشيء بيكون تلفون ساتلايت، أهم شيء أقدر أطلب المساعدة. نورة تقول أكيد ماي، بالنسبة لي هذا أول شيء أفكر فيه. مستمعتنا مريم تقول باخذ شنطة إسعافات أولية لأنه ما تعرف شو ممكن يصير. ونروح لمستمعنا راشد يقول إذا مثل الفيلم بختار كلب مدرب معايا لأنه بيكون رفيق وحماية بعد. ها شكله شايف الفيلم ها، أو يعرف التفاصيل. ما علي، خلك وياي يا راشد عشان نعرف التفاصيل ونتكلم ونتناقش فيها وتسمعني. سالم أنا أختار شخص يعرف في البر والنجاة لأن بروحي ما أضمن أكمل يوم. لازلت مستمرة وياكم مستمعينا، خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق.

0: الخليجية.
1: تعبت أدور لك عذر كل ما خطيت، عافتك نفسي عقب كثر الخطايا، كنت أغفر الزلات عنك إذا جيت عادت جروحي منك، صدق النوايا كنت أشربك وضماك وشربك وسقيت مع الرحيق العذب سمك تهايا، يا ليتني كنت أختصر حالة الميت ويا ليت كنت في يوم تصدق معايا، من غبت عني والجفن للسهر بيت ما غض لي طرف يشوفك منايا، وإذا تذكرت المواصل تمنيت ألم لمجروحي ولاقي دوايا، ما يفيدني منك الندم لو ترجيت ما يفيد لو تلثم ذواري خطايا، عهدي عليك اليوم من يوم مكفيت سلام يا وقت رميته ورايا.
0: أشعار على الخليج.

0: كثير.
1: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. استمتع بتجربة رقمية من خلال تطبيق الدفع نول، وتحقق من رصيدك وأعد تعبئة بطاقتك في أي وقت لتكون دائما جاهزا للتنقل. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
2: خبر عاجل، شخص اشترى ذهب بدرهم واحد.
3: درهم واحد بس؟
4: ايه انا.
3: كيف يعني؟
4: ويا تطبيق او جولد اقدر استثمر وادخر واحقق عوايد وحتى استبدل رصيدي بذهب وفضه فعليين، وكل هذا يبدا من درهم واحد بس.
3: من صدقك؟
4: ومع بطاقه او جولد ماستر كارد اقدر استخدم قيمه رصيدي للبترول والتسوق والمطاعم واكثر. حاصل على شهاده ISO ومتوافق مع احكام الشريعه الاسلاميه ومقتنياتك مؤمنه. حمل تطبيق او جولد اليوم. تطبيق او جولد متاح للتحميل عبر جوجل بلاي واب ستور. تطبيق واحد، عالم واحد.
5: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجا من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة جيجيز انترناشنال.com واكتشف مجموعتنا.

0: Rolling action.
1: Rolling action.
2: قصة فيلم Heart of the Beast تبدأ بعد حادثة طائرة عنيفة، ويلاقي ضابط القوات الخاصة السابق جيمس نفسه عالق في برية ألاسكا، ومعاه كلب العسكري أودين. ومن هني تبدأ رحلة النجاة، طبيعة قاسية، مخاطر ومحاولات مستمرة عشان يوصلون للأمان. لكن الجزء الأساسي في الفيلم مو بس الأكشن، ولكن العلاقة القوية بين الإنسان وكلبه، وكيف الاثنين يعتمدون على بعض عشان يكملون هاي الرحلة. الفيلم يجمع بين الأكشن والمغامرة والدراما، وبراد بيت تقريبا شايل جزء كبير من الفيلم مع الكلب، وهذا اللي خلى العلاقة بينهم من أكثر الأشياء اللي لفتت الانتباه. وبالنسبة لنا في فقرتنا رولينج أكشن، يستاهل تشوفونه ولا لا؟ فأنا أقولكم إذا تحبون أفلام النجاة والطبيعة والأكشن اللي فيه يعني جانب إنساني وعاطفي، فأكيد إنه يستاهل تحطونه ضمن أفلام الويكند. وهني أقولكم في هذا الويكند ها جدولكم عشان تشوفون فيلم حلو جميل، فأنصحكم أن تشوفونه. ولا ننسى طبعا مسابقتنا على الانستغرام اللي شاركتوا فيها بتقييماتكم، والحين نقدر نعلن عن اسم الفايزة اليوم ويانا، هي لطيفة محمد. ألف مبروك يا لطيفة محمد. قسم الجوائز راح يتواصل وياك إن شاء الله عشان ترتيب استلام الجائزة، وإن شاء الله أنك تستمتعين في التجربة، وحظ أوفر لكل اللي شاركونا وترقبوا مسابقاتنا الجاية على انستغرام الخليجية 1009.

0: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا العام الدراسي الجديد امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة، مع أكثر من 30 طرازا من الأقلام، مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة. جيجيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة jijisinternational.com.
1: منذ عام 1968 تضيف انتيريرز للمفروشات لمسات من الفخامة والأناقة إلى منازل الإمارات مع نخبة من أشهر العلامات التجارية. من 17 حتى 30 سبتمبر لا تفوت فرصة الاستمتاع بخصم 40% على تشكيلة أثاث غرف المعيشة، بما في ذلك الأرائك وطاولات القهوة والكراسي وطاولات التلفزيون والمزيد. زوروا معارض انتيريرز للمفروشات في مختلف أنحاء الإمارات أو تسوقوا أونلاين عبر interiorsfurniture.com.
0: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.

0: لايف هاب على الخليجية 1009.
1: دبي الجنوب مدينة متكاملة تتمتع بموقع استراتيجي بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي، وتركز على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وتوفر فرصا استثمارية متنوعة وخدمات متطورة في مكان واحد. وتحتضن دبي الجنوب شركات رائدة في قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وتدعم نمو أعمالها من خلال الابتكار والتكنولوجيا والاستدامة والاستثمار الذكي، وتوفر للشركات بيئة مثالية تتميز بكفاءة العمليات وسهولة الوصول إلى الأسواق العالمية، إلى جانب خدمات وحلول متطورة. تقدرون تستفيدون من مزايا المنطقة الحرة اللي تتيح ملكية بنسبة 100% إلى جانب حلول مكتبية مرنة وفرص تأجير متنوعة. للمزيد من المعلومات زوروا موقعهم www.dubaisouth.ae أو تزورون وسائل التواصل الاجتماعي دبي ساوث. وبكذي مستمعينا وصلنا لنهاية برنامجنا اليوم. شكرا لكل من كان ويانا وشارك ويانا وتفاعل على مدار 3 ساعات. كنت وياكم أنا اليازي عبيد، وإن شاء الله أكون خففت عليكم مشواركم، وأتمنى لكم ويكند سعيد تقضونه مع أهلكم وأحبابكم وكل اللي يعزون عليكم. يتجدد لقاء إن شاء الله وياكم يوم الأثنين من الساعة 2 إلى 5 المساء، وعلى الخليجية 1009، وفي أمان الله.

0: على الخليجية. خطوة العين في درب السهر ما تمايل، كن ما تحتها للنوم جرف هيال، جيت برقد وخفت ان الليالي تهايل، رحت بسهر وشفت ان الليالي طوال، هذا انا كل ما صعبت علي الوسايل، قلت ربك يسهلها على كل حال، يا هو الحظ مايل او هو الحظ مايل، ما لها الحال عندي غير هالاحتمال، من تفكر بهالعالم يشوف الهوايل، أصدق من الحقايق وأغرب من الخيال، يا صبر مثنى الأرض اللي لها سنين شايل، فوق ثقل الجبال نفوس ناس نثقال، مثل من عاش ما له من حياته حصايل، غير لا جاك قال فلان بفلان قال، قلت مدري ولو أدري فلان يبقايل، عادتي بالهروج العوج مالي مجال، اقصر الهرج مالك من وراء الهرج طايل، واترك الخلق للخلاق يا ابن الحلال، الله اللي جعل خلقه شعوب وقبايل، ما حد اختار له ربع وعمام وخوال، لو تخيرت كونك من عيال الحمايل، ما تخير بلال العبد كونه بلال، ولو هو بكيف الإنسان اختيار البدايل، كل نختار له جاهن ومال وجمال،
1: جاهن ومال وجمال،
0: والبشر في النهاية فرد ما هم سلايل، في قصير الشجر وش ذنب طول الظلال، والعمر في النهاية وقت والوقت زايل، الغني من يحط الزهد له راس مال، والشعر في النهاية قول ما هو فعايل، كان ما نقصك ما وصلك للكمال، لهجة القلب ولسان الضروع النحايل، بس ما يرفع الرجال فوق الرجال، كان حتى القصايد تعتبرها جمايل، اختصرها ترى مع التسوارية.
2: أشعار
0: أشعار على الخليجية.
2: على الخليجية الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صرت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راكبانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر التطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راكبانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا التطبيق سكيبلي اليوم.
3: الساعة 7:07.
4: الكوفي؟
5: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
6: A few moments later.
7: ما أدري وين أصير اليوم.
8: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
9: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح.
10: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
2: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. عند القيادة خفف السرعة بالقرب من المدارس ومعابر المشاة. صبرك قد ينقذ حياة. وتوقف دائما لحافلات المدارس عند صعود الأطفال أو نزولهم. تذكر سلامتهم أولا. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدماً.

0: صوت بلا صورة.
1: تمثل الفوترة الإلكترونية خطوة مهمة نحو بناء منظومة مالية رقمية أكثر كفاءة وشفافية في دولة الإمارات. ومن خلال خدمة الفوترة الإلكترونية من مورو، نمكن المؤسسات والجهات الحكومية من إنشاء الفواتير الإلكترونية المنظمة.
2: مبادرة سراب، وهي مبادرة تقنية متخصصة في كشف التزييف العميق والمحتوى المصطنع باستخدام الذكاء الاصطناعي. سراب نموذج ذكاء اصطناعي طور بالكامل بأيدي إماراتية من خلال فريق متخصص في المركز.
3: الوقاية والصمود، العدالة وسيادة القانون وتهديدات الجريمة المتقدمة، بالإضافة إلى الابتكار والتعاون، تركز على حماية القانونية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة في أبوظبي، الفريق أول لركن صدام خليفة حفتر، نائب القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية. وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وليبيا وتطويرها في مختلف المجالات. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في نيويورك عددا من وزراء خارجية الدول المشاركة في اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وجرى خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والشراكة في مختلف المجالات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والأمن الغذائي والتكنولوجيا المتقدمة والثقافية والتعليمية والصحية، إلى جانب الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والمناخ. أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء أن دولة الإمارات تتبنى نهجاً واضحاً في علاقاتها مع دول العالم، يقوم على تعزيز المعرفة الحكومية عبر شراكات دولية فاعلة بهدف الارتقاء بالعمل الحكومي وترسيخ الجاهزية للمستقبل. وأشار معاليه إلى أن تبادل الخبرات والمعارف يعزز قدرة الحكومات على استشراف المتغيرات والاستجابة لها بكفاءة ومرونة. جاء ذلك بمناسبة زيارة رسمية لوفد من جمهورية صربيا إلى الإمارات. نجح المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش بجمهورية مصر العربية في تركيب أطراف صناعية ل42 مصاباً فلسطينياً من مبتوري الأطراف، فيما بلغ إجمالي المستفيدين من برنامج خطوة أمل 198 مستفيداً، وذلك منذ انطلاق البرنامج الذي ينفذ ضمن عملية الفارس الشهم 3. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدول الأعضاء إلى التحرك فوراً لضمان استمرار دور الأوندروا وخدماتها الحيوية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، محذراً من عجز مالي يبلغ 100 مليون دولار يهدد عمليات الوكالة في ظل أوضاع إنسانية صعبة بغزة والضفة. لفت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى أن العجز في ميزانية بلاده والذي يتجاوز 23 مليار يورو أي 26 فارز 2 مليار دولار يعرض للخطر تمويل مشتريات الطائرات المسيرة الضرورية لجهود الحرب. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: الساعة 5 العصر في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم معوي للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: وين وصلنا على الخليجية 1009.
1: حياكم الله في لقاء جديد جمعنا اليوم وعلى الخليجية على 1009 ومع مجموعة منوعة من الموضوعات اللي تأتيكم على الهواء مباشرة. ومن خلال تواصلكم في هذا اليوم إن شاء الله بنكون في مجموعة من موضوعاتنا حتى الساعة 8 من مساء هذا اليوم، وأيضا من خلال تواصلكم على الخليجية على 1009.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبداية من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 28 39 المنامة 32 37 الدوحة 28 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36 أما الكويت 31 43 وأخيرا الرياض 26 41.
0: هو الخليج على الخليجية، وين وصلنا على الخليجية 1009.
2: ودولتنا تنطلق في مدارس الإمارات، حيث يمنح فريقنا 3 أجهزة لوحية لكل مدرسة مقدمة من سكبلي من راك بانك والخليجية 1009، إضافة إلى سماعات الكثير من الهدايا، إلى جانب السكوترات، الحقائب المدرسية، معدات السلامة من هيئة الطرق والمواصلات. بإمكانكم الآن ترشيح مدرستكم عبر الموقع 1009.ae، وتأتيكم بعد ذلك جوائز رائعة من خلال فريقنا الذي سيقوم بزيارة مدرستكم. العودة إلى المدارس مع الخليجية 1009 برعاية هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، جيجنز بنز، وغود سول فود، وأيضا أنستا شوب، سكتشرز، وسكبلي من راك بانك.

0: على الخليجية.
1: يا مرحبا ترحيب تنكل هالش، تكسيش من راسش اللي حد ما طاش، من قلب مهيوم بحب صفالش، يلعب هالغربي اللي يسمع الدرياش، يفرح اليا من قالش كيف حالش، ولولا غلاش وحشمتش كان ما جاش، وان قلتي انه غايتش شف بالش، كانه ملك يعرب من الطاش للطاش، يا بري حالي وين مالي ومالش، لو والله اللالي ولش لعن بلاش، من هامتي لمحزمي لش حلالش، بيتش فديتش وسكني بوسط الجاش، اما ابتلشتي بي وانا فيش بالش، غديت كني من شرع علته كاش، انا في وجه امش وبيش وخوالش، ما جيش لي حاجه وعود على ماش.
0: اشعار اشعار على الخليجية.
2: على الخليجية.
3: العودة إلى المدرسة برعاية جي دبليو ام، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال اتش 9 وهافال في 7 إلى تانك 500. تقدم جي دبليو ام ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. جي دبليو ام، انطلق مع المزيد.

يعتبر الظهور بشكل راقي يعكس احترام الذات ويترك دائما انطباعا أوليا إيجابيا مستداما لدى الآخرين، وهو ليس مجرد اهتمام بالمظهر الخارجي بل هو انعكاس للثقة بالنفس وكذلك حتى المهنية في التعامل مع هذه الأشياء الراقية. من أكثر الفوائد للظهور بمظهر راقي دائما هو تعزيز المسار المهني والعملي، لأنه يبني الثقة الفورية حيث يمنحك المظهر الأنيق والمهندم دلالة على الكفاءة على الاحترافية، وبالتالي أيضا يفتح فرص جديدة. الأشخاص الذين يهتمون بهندامهم ينظر إليهم غالبا على أنهم مرتبون جديرون بالمسؤولية. هناك أيضا تأثير آخر وهو تأثير نفسي واجتماعي. التأثير النفسي والاجتماعي أنه يزيد الثقة بالنفس، عندما تبدو في أفضل مظهر يشعر عقلك بالثقة والراحة، وهذا الشيء ينعكس إيجابا على طريقة حديثك وعلى ما تسمى بهذه اللغة، لغة الثقة. كسب احترام الآخرين، لأن المظهر الراقي دائما يفرض نمط من التعامل القائم على التقدير والاحترام المتبادل. أيضا هذا الشيء يعكس الانضباط الشخصي، لأنه يعطي انطباعا بأنك شخص تهتم بالتفاصيل وتملك انضباطا ذاتيا عاليا في حياتك، وبالتالي دائما مظهر راقي يضمن أن تكون الفكرة عنك دائما فكرة إيجابية.

0: بودكاست استكانة.
1: تذكر موقف يمكن من أول دقيقة حسيت أن المشكلة ما كانت في البشر؟
2: حالات كثيرة. للأسف في السنوات الأخيرة هذا التجميل والهوس في التجميل خرب طب الجلدية. الجلد فعلا المرآة الخارجية لداخل جسم الإنسان. عن طريق الجلد أقدر أتنبأ إذا هذا الشخص عنده مشكلة لا سمح الله بالكبد، إذا عنده مشكلة بالكلى، إذا عنده مشكلة في نقص الدم والحديد، فقط عن طريق النظر للأظافر. على سبيل المثال مريض الصدفية، صدفية بقع حمراء عليه قشور، لكن 30% من مرضى الصدفية ممكن يصابون بصدفية المفاصل، حبة صفرة صغيرة حوالين العين، على طول أدري إن هذا الشخص عنده ارتفاع في الكوليسترول.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية. قريبا.

0: معرض رؤية للتوظيف يقدم للمواطنين الإماراتيين الكثير من الفرص الوظيفية، مقابلات فورية وفرص تدريبية مميزة. ما عليكم سوى زيارة royacareers.ae.
1: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.

0: وين وصلنا على الخليجية 1009.
1: وضمن مبادرة الخليجية للعودة إلى المدارس يحصل الطلاب على بطاقة نول من هيئة الطرق والمواصلات بنصف السعر لتسهيل تنقلاتهم في دبي عبر المترو والترام والحافلات ووسائل النقل البحري بتكلفة أقل. يستفيد الطلاب مع بطاقة نول من هيئة الطرق والمواصلات من خصومات دولية تصل إلى 70% على مجموعة من المنتجات والخدمات. واستخدموا بطاقة نول رقميا بكل سهولة عبر تطبيق نول وتحققوا من رصيدكم وعيدوا تعبئته أثناء التنقل لتكونوا جاهزين دائما لرحلتكم التالية. ويحتفل مترو دبي التابع لهيئة الطرق والمواصلات بمرور 15 عاما على الخطين الأحمر والأخضر اللذين يربطان مختلف مناطق دبي ويوفران تنقل سلس ومستدام في أنحاء المدينة. تنقلوا بسهولة إلى المدرسة أو الجامعة مع ترام دبي ومحطاته الرئيسية في قرية دبي للمعرفة، دبي مارينا، جميرا بيتش ريزيدنس، مع إمكانية الانتقال إلى مترو دبي. وتنقلوا بسهولة في أنحاء دبي عبر شبكة حافلات هيئة الطرق والمواصلات، واستفيدوا من الحافلات التي تربط الأحياء بمحطات المترو لتسير رحلتكم من المنزل إلى المدرسة والعودة. وخططوا لرحلتكم إلى المدرسة مع تطبيق سهيل من هيئة الطرق والمواصلات، والذي يمكنكم أيضا من تحديد مساركم، وتحققوا من مواعيد وسائل النقل العام وتعرفوا إلى موعد وصول رحلتكم. رحبوا أيضا بعودة سلامة من هيئة الطرق والمواصلات اللي تساعد المدارس والطلاب على التنقل بأمان وتجعل رحلتهم أكثر راحة واستدامة. هناك دائما نصائح من هيئة الطرق والمواصلات، منها أن نخفف السرعة عند الاقتراب من المدارس ومعابر المشاة، وكذلك أيضا أماكن توقف الحافلات المدرسية. كل الشكر أيضا لهيئة الطرق والمواصلات في دبي على مساهمتهم أيضا كذلك من خلال هذه المبادرة، مبادرة العودة إلى المدارس، والتي من خلالها نشجع أبنائنا الطلاب على الاستفادة من هذه المبادرة والحصول أيضا على جوائز قيمة مقدمة من شركائنا وكذلك أيضا من الخليجية 1009.

0: على الخليجية.
1: دستل ولهو القلب حافي لجل الوصل بمشي عيمره،
2: لجل الوصل بمشي عيمره.
1: قربك شفايه والتعافي، وانته ترى كسري وجبره. ما يخالف اللي مر طافي، صفحه طوت بوحي وحبره. وش فادنا كثرة تجافي، حول أراضي الود قفره.
2: قفره قفره
1: لا تزيد تربتنا جفافي، رجع غصون الورد خضره. يروي ويغنيها النفافي، في العطش تكفيه قطره. ذايق من الفرقة وخافي، لا تنقضي الدنيا بحسره.
2: حسره حسره
1: ولا الندم ينفع خلافي، لا توسد المخلوق قبره. ببقى لحبك دوم وافي، حبا كبر كبر هالكون كبره. واخذه اخذه كلامي واعترافي، قلبي نفذ ملهير صبره.
2: اشعار
0: اشعار على الخليجية.
2: على الخليجية
3: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: كانت الأثير
1: خلاص لا حب لا سهر ما تنقبض طفل
2: لكن تتنوي كل أكل لك تنشبق مثل الطفل
3: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods مليت من البيتزا والجبنة اللي فيها؟ شوف سحبة الجبنة الكورية اللي كسرت الإنترنت Cheese Corn Dog من Good Seoul Korean ذهبية ومقرمشة من الخارج وداخلها موزاريلا حارة ذايبة ذوبان Good Seoul متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات
4: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة وبعد عندنا سكوترات شنط مدرسية معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم انت وزملائكم بجوائزنا العودة إلى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات دبي الجنوب فان سيتي جي دبليو موتورز انستا شوب جود سول فودز أقلام جي جيز سكيتشرز وسكيبلي من راك بانك

0: صوت بلا صورة.
1: تمثل الفوترة الإلكترونية خطوة مهمة نحو بناء منظومة مالية رقمية أكثر كفاءة وشفافية في دولة الإمارات. ومن خلال خدمة الفوترة الإلكترونية من مورو، نمكن المؤسسات والجهات الحكومية من إنشاء الفواتير الإلكترونية المنظمة.
2: مبادرة سراب، وهي مبادرة تقنية متخصصة في كشف التزييف العميق والمحتوى المصطنع باستخدام الذكاء الاصطناعي. سراب نموذج ذكاء اصطناعي طور بالكامل بأيدي إماراتية من خلال فريق متخصص في المركز.
3: الوقاية والصمود، العدالة وسيادة القانون وتهديدات الجريمة المتقدمة، بالإضافة إلى الابتكار والتعاون، تركز على حماية القانونية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: هزاع بن زايد يستقبل خالد بن محمد بن زايد بمحل إقامته في منطقة العين. محمد القرقاوي: الإمارات تتبنى نهجاً واضحاً في علاقاتها مع دول العالم. زيلينسكي: أمريكا تقترح الإمارات لاستضافة اجتماع ثلاثي مع أوكرانيا وروسيا.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: نحييكم من جديد من مركز أخبار ARN، وإليكم نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تونيوس. استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، وذلك بمحل إقامته في منطقة العين. وتناول اللقاء الموضوعات المتعلقة بشؤون الوطن والمواطن ودعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. كما تناول اللقاء الجهود المبذولة لمواصلة تطوير منطقة العين وتعزيز جودة الحياة فيها من خلال تنفيذ المشاريع والمبادرات التنموية التي تواكب تطلعات المواطنين وتلبي احتياجات المجتمع وتسهم في توفير بيئة متكاملة ومستدامة للأعمال والاستثمار. أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء أن دولة الإمارات تتبنى نهجاً واضحاً في علاقاتها مع دول العالم، يقوم على تعزيز المعرفة الحكومية عبر شراكات دولية فاعلة بهدف الارتقاء بالعمل الحكومي وترسيخ الجاهزية للمستقبل. وأشار معاليه إلى أن تبادل الخبرات والمعارف يعزز قدرة الحكومات على استشراف المتغيرات والاستجابة لها بكفاءة ومرونة. جاء ذلك بمناسبة زيارة رسمية لوفد من جمهورية صربيا إلى دولة الإمارات، نظمها مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجالات التحديث الحكومي للاطلاع على أبرز التجارب والممارسات التي طورتها حكومة دولة الإمارات في مجالات العمل والخدمات الحكومية. وقال معاليه إن التجارب التي طورتها حكومة دولة الإمارات تشكل نموذجاً متقدماً في بناء حكومات أكثر جاهزية واستباقية ومرونة، وتقوم على الاستثمار في الإنسان وتطوير قدرات الكوادر الحكومية وتأهيلها لقيادة الجيل الجديد من الحكومات. انطلقت الحملة التوعوية بالإنفلونزا والأمراض التنفسية الموسمية لموسم 2026-2027 تحت شعار حصن نفسك احمي مجتمعك، وذلك بهدف تعزيز الوعي المجتمعي وتشجيع الحصول على التطعيمات الموصى بها ودعم الممارسات الصحية التي تسهم في الحد من انتقال العدوى ومضاعفاتها. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN الدكتورة شمسة ماجد لوتاه مدير إدارة خدمات الصحة العامة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
5: تزامنا مع حلول موسم الإنفلونزا والأمراض التنفسية، نؤكد التزامنا بحماية صحة المجتمع وتعزيز الوقاية، انطلاقا من رؤية قيادتنا الحكيمة التي جعلت صحة الإنسان وجودة حياته في صميم أولوياتنا. وفي إطار استعداداتنا الاستباقية، نواصل تعزيز منظومة الرصد الوبائي ورفع مستويات الجاهزية وتوسيع نطاق البرامج التوعوية وحملات التحصين، بما يسهم في الوصول الفعال إلى مختلف فئات المجتمع وتعزيز الوقاية والكشف المبكر للمتغيرات الصحية الموسمية. ونؤمن بأن حماية صحة المجتمع مسؤولية مشتركة تبدأ بمنظومة صحية مستعدة وقادرة على الاستجابة، وتتكامل مع وعي الفرد ومسؤوليته تجاه صحته وصحة من حوله. فإن كل قرار واعي نتخذه يسهم في تعزيز الوقاية وبناء مجتمع أكثر صحة وقدرة على مواجهة التحديات الصحية. فالوقاية ليست استجابة لموسم، بل ثقافة ونهج مستدام.
0: من شبكة ARN.
4: نجح المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش بجمهورية مصر العربية في تركيب أطراف صناعية ل 42 مصابا فلسطينيا من مبتوري الأطراف، فيما بلغ إجمالي المستفيدين من برنامج خطوة أمل 198 مستفيدا، وذلك منذ انطلاق البرنامج الذي ينفذ ضمن عملية الفارس الشهم 3. هذا ويجسد الإنجاز التزام دولة الإمارات بمواصلة جهودها الإنسانية والطبية لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتوفير رعاية متخصصة التي تسهم في تحسين جودة حياتهم وتعزيز قدرتهم على الحركة والاندماج في المجتمع. ويواصل المستشفى الإماراتي العائم تقديم خدماته الطبية والتأهيلية من خلال كوادر متخصصة وإمكانات متقدمة، بما يعكس نهج دولة الإمارات في توفير رعاية صحية متكاملة للمصابين وإعادة الأمل إليهم عبر برامج علاجية وتأهيلية مستدامة. وفي ملف روسيا وأوكرانيا، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة اقترحت استضافة الإمارات اجتماعا ثلاثيا مع أوكرانيا وروسيا لبحث الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة بين البلدين منذ 4.5 سنوات. وقال زيلينسكي: ننتظر من الولايات المتحدة مقترحا بشأن الموعد، واقترحت الولايات المتحدة الإمارات موقعا محتملا. هذا وكان قد أجرى زيلينسكي محادثات هذا الأسبوع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث ناقشا سبل إنهاء الحرب التي اندلعت في فبراير 2022. وقال زيلينسكي إنه طلب من ترامب طرح مسألة حرب أوكرانيا خلال محادثاته مع الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة. ومن جانب آخر، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغه بأنه حسم قراره لجهة السماح لكييف بإنتاج صواريخ باتريوت للدفاع الجوي بعد أخذ ورد استمر طويلا بشأن هذه المسألة. ختم نشرتنا مع أحوال الطقس في دولة الإمارات، حيث يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحو بوجه عام وغائما جزئيا أحيانا، رطبا ليلا وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، أما الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة. إذن بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: ست المساء على ساعة الخليجية.
7: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
6: الأغاني الخليجية على

0: التسعة
1: كانت الأثير.
2: وين وصلنا على الخليجية 1009؟
3: إجازة نهاية الأسبوع تعتبر من الأمور المهمة، وهي محطة أساسية لتجديد النشاط والراحة ونفسية الإنسان طبعا بعد أسبوع عمل شاق، وبالتالي كل منا أكيد يهتم بشكل كبير في أن تكون إجازة نهاية الأسبوع إجازة منوعة ممتعة وأيضا مميزة عن غيرها من الأيام، وفيها شيء من التجديد. أكيد أن بيكون الحديث بعد قليل عن أهمية هذه الإجازة وليش دائما على الإنسان أن يهتم بإجازة نهاية الأسبوع.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 28 39 المنامة 32 37 الدوحة 28 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36، أما الكويت 31 43، وأخيرا الرياض 26 41.
0: هو الخليج على الخليجية. وين وصلنا على الخليجية؟ 1009.
2: لإجازة نهاية الأسبوع أهمية كبيرة، لأنها محطة أساسية حتى يجدد فيها الإنسان النشاط وللراحة النفسية. وهذه الأهمية لإجازة نهاية الأسبوع تأتي لأنها أولا تخفف التوتر، لأنها تساعد في خفض مستويات هرمونات الضغط النفسي والتخلص من إرهاق الأيام الماضية. تشحن الطاقة والحيوية وتتيح للإنسان فرصة لاستعادة طاقته البدنية والذهنية لاستقبال أسبوع جديد مليء بالنشاط والحيوية. أيضا تعزز الصحة النفسية والجسدية وتقلل من مخاطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالإجهاد المزمن ومثل اضطرابات النوم وارتفاع ضغط الدم. تقوية الروابط الاجتماعية لأنها تمنح الإنسان وقت كافي حتى يقضي مع العائلة والأصدقاء، هذا الشيء يدعم الشعور بالسعادة. وبالتالي أيضا ممارسة الهوايات لأنها تفسح المجال للتركيز على الأنشطة الممتعة والشخصية التي يصعب القيام فيها أثناء أيام العمل. وبالتالي مهم جدا أن يستغل الإنسان هذه الإجازة، إجازة نهاية الأسبوع، وأن يستمتع بهذه الإجازة هو وأفراد أسرته.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الأثير
1: 1009
0: الخليجية.
2: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار تركز استراتيجيا على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وتوفر فرصا استثمارية متنوعة وخدمات متميزة في موقع واحد. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
3: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200,000 نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.

0: وين وصلنا على الخارجية 1009.
1: سكيبلي هو التطبيق الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة لدفع الرسوم الدراسية بدعم من بنك رأس الخيمة الوطني، وما عليك سوى دفع الرسوم الدراسية بسهولة عبر سكيبلي من الروضة وحتى الجامعة. ويمكن لحاملي بطاقات ائتمان بنك رأس الخيمة الوطني تحويل مدفوعات الرسوم الدراسية المؤهلة إلى خطط تقسيط بدون فوائد أو رسوم معالجة، وكذلك أيضا تفعيل خاصية الخصم التلقائي لتسهيل دفع الرسوم الدراسية الدورية ومتابعة الرسوم القادمة، إدارة مدفوعات الرسوم الدراسية بسهولة وأمان، وكل ذلك من خلال تطبيق سكيبلي. وبإمكانك الآن تحميل تطبيق سكيبلي وأن تجعل دفع الرسوم الدراسية أسهل مع بداية العام الدراسي الجديد. حمل إذن تطبيق سكيبلي وادفع رسوم الدراسية بطريقة أذكى.

0: الخليجية 1009 100% خليجية.
1: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. ليلى بطعم كوريان فرايد تشيكن. Good Seoul Korean Fried Chicken من فولكانو الحار إلى Sweet and Spicy الحلو والحار وكي باربيكيو بنكاته المدخنة. نكات كورية جريئة جاهزة في دقائق. Good Seoul متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
2: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة بما في ذلك عالم فيراري وعالم وارنر براذرز وسي وورلد وياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
3: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجا من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد اجعلها جيجيز الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة gigisinternational.com واكتشف مجموعتنا.
4: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقداً للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت الخليجية 1009 مع سكيبلي من راك بانك وقد فتحنا لكم أبواباً جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و 100,000 درهم بانتظاركم. تفضلوا بزيارة 1009 وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على الخليجية 1009.

0: وين وصلنا على الخليجية 1009.
1: الوقت هو أثمن ما يمتلكه الإنسان في حياته، لأنه رأس ماله الحقيقي الذي لا يمكن أن يعوضه، وبالتالي على الإنسان أن يهتم بالوقت، لأن الوقت فعلا هو أكثر شيء يجعل الإنسان قادر على أن يبني حياة ناجحة. ولأن للوقت فوائد في تنظيم الوقت، هناك فوائد مهمة، ومنها زيادة الإنتاجية، حيث يتيح تنظيم الوقت إنجاز المهام الكثيرة والمتنوعة في وقت أقل وبكفاءة عالية، يقلل التوتر والقلق لأنه يساعد التخطيط على التخلص من ضغط تراكم الواجبات والمهام في اللحظات الأخيرة، يحقق التوازن لأنه يمنح الإنسان وقتا كافيا للعمل والراحة والتطوير الذاتي وقضاء أوقات ممتعة مع العائلة والأصدقاء، وأيضا القضاء على المماطلة، لأنه بالتالي يقلل التساهل في أن الإنسان يؤجل المهام خلال اليوم. لذلك تجد بأن الوقت له أهمية كبيرة، وهو مقياس النجاح، لأن استثمار الوقت بطريقة صحيحة هو الذي يجعل الإنسان يفصل ما بين النجاح وعدم النجاح، وبالتالي عندما يدير الوقت بشكل جيد هنا يستطيع فعلا أن يستفيد من كل الأشياء التي يقوم بها، سواء خلال إجازة نهاية الأسبوع أو حتى خلال أيام العمل، بأنه يجتهد بأن يقدم دائما عمل مميز، وانطلاقا من ترتيب هذا الإنسان لأوقاته خلال اليوم.

0: هذا هدوء المساء،
1: هذا هدوء المساء،
0: وهذا الصباح الجميل. الشمس لي وسط روحي نورها شارقة، أجمل مواعيد عمري في الزمان البخيل. أحس به ملك لي وأحس بي سارقة، هذا هو الحلم،
1: هذا هو الحلم،
0: والواقع وشرحه طويل، حكايته غير عن كل القصص فارقة. أنا أسعد الناس وأجمل كل ما هو جميل، النجمة اللي على سطح السماء فارقة. كل ما تخيلت وجهه قلت ما فيه ليل، أصحابه الكون والنجمات مستارقة. أودع الياس في قربه مع المستحيل، والبعد قاسي علي وجمرته حارقة. هذا هو اللي يسمونه دول العليل،
1: هذا هو اللي يسمونه دول العليل،
0: والله حتى خياله مبغية فارقة. لو كان لي يوم في قربه ومن ذا القبيل، مكان باتت عيوني بالدمع غارقة. سحابه تصب وتمر الحنايا هميل، وانا اتشفق على هماله وبارقة. يمحيني البعد والصدفة معايا قليل، متى تنور مكانك شمسك الشارقة،
1: متى تنور مكانك شمسك الشارقة.
2: أشعار.

0: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي. مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح؟ مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
1: منذ عام 1968 تضيف انتيريرز للمفروشات لمسات من الفخامة والأناقة إلى منازل الإمارات مع نخبة من أشهر العلامات التجارية. من 17 حتى 30 سبتمبر لا تفوت فرصة الاستمتاع بخصم 40% على تشكيلة أثاث غرف المعيشة بما في ذلك الأرائك وطاولات القهوة والكراسي وطاولات التلفزيون والمزيد. زوروا معارض انتيريرز للمفروشات في مختلف أنحاء الإمارات أو تسوقوا أونلاين عبر interiorsfurniture.com.
2: العودة إلى المدرسة برعاية جي دبليو ام. عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال اتش 9 وهافال في 7 إلى تانك 500. تقدم جي دبليو ام ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. جي دبليو ام، انطلق مع المزيد.

0: صمت بلا صورة.
1: تمثل الفوترة الإلكترونية خطوة مهمة نحو بناء منظومة مالية رقمية أكثر كفاءة وشفافية في دولة الإمارات. ومن خلال خدمة الفوترة الإلكترونية من مورو، نمكن المؤسسات والجهات الحكومية من إنشاء الفواتير الإلكترونية المنظمة.
2: مبادرة سراب، وهي مبادرة تقنية متخصصة في كشف التزييف العميق والمحتوى المصطنع باستخدام الذكاء الاصطناعي. سراب نموذج ذكاء اصطناعي طور بالكامل بأيدي إماراتية من خلال فريق متخصص في المركز.
3: الوقاية والصمود، العدالة وسيادة القانون وتهديدات الجريمة المتقدمة، بالإضافة إلى الابتكار والتعاون، تركز على الحماية القانونية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذا موجز بأهم وآخر الأنباء. استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة في أبوظبي، الفريق أول ركن صدام خليفة حفتر، نائب القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية. وصل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لقاءاته الدبلوماسية في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث بحث سموه مع وزراء خارجية أستونيا وأستراليا وغانا تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والمناخ، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية. كما ناقش سموه التعاون الإنساني مع مجموعة الأزمات الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر. نجح المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش بجمهورية مصر العربية في تركيب أطراف صناعية ل 42 مصابا فلسطينيا من مبتوري الأطراف، فيما بلغ إجمالي المستفيدين من برنامج خطوة أمل 198 مستفيدا، وذلك منذ انطلاق البرنامج الذي ينفذ ضمن عملية الفارس الشهم 3. قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي اليوم إن الولايات المتحدة اقترحت استضافة الإمارات اجتماعا ثلاثيا مع أوكرانيا وروسيا لبحث الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة بين البلدين منذ 4.5 سنوات. أوردت وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم نقلا عن خدمة الطوارئ أن شخصا لقى حتفه وأصيب آخر في هجوم بطائرات مسيرة على سوق بالقرب من بلدة خاضعة للسيطرة على الروسية في منطقة دونستيك الأوكرانية. نقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله اليوم إن تركيا قدمت مقترحا إلى موسكو بشأن أمن الملاحة في البحر الأسود، لكن ليس هناك مفاوضات جوهرية جارية حاليا. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذا الموجز، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الأغاني الخليجية على

0: سبع المساء على دانة الأثير، ومساء الخير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية 1009.
0: وين وصلنا على الخليجية 1009؟

من أكثر الأشياء المقلقة بالنسبة للأباء والأمهات وحتى علميا مسألة هذا العصر الذي نعيش وقت الشاشات التي يقضيها أبنائنا على الهواتف المتحركة. وطبعا أقصد الوقت اللي يكون لفترات طويلة، وطبعا عدم الاستخدام لفترات طويلة يحميهم من مخاطر صحية نفسية واجتماعية متعددة ويضمن نموهم بشكل سليم ومتوازن. ولذلك سيكون لنا حديث عن هذا الأمر بعد قليل، عن أهمية أن يكون هناك أوقات محددة لاستخدام الهواتف، خصوصا أن أحيانا في وقت الإجازات تكون الفترة أكبر من الأيام العادية. ولكن علينا أن نعرف يا ترى لماذا يقول العلماء أنه علينا أن نقلل من هذه المسألة ونقلل حتى من الوقت الذي يستخدمه أبنائنا أمام هذه الشاشات.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 28 39 المنامة 32 37 الدوحة 28 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36 أما الكويت 31 43 وأخيرا الرياض 26 41.
0: هو الخليج على الخليجية. وين وصلنا على الخليجية؟ 1009.

حتى نستطيع فعلا أن نجعل أبنائنا يستفيدون من إجازة نهاية الأسبوع وأن نعزز لديهم النمو العقلي والتحصيل الدراسي، علينا دائما أن نحدد أوقات معينة لوقت الشاشات واستخدام الهواتف. هذا الشيء سيؤدي إلى أن زيادة التركيز، لأن الاستخدام المفرط للهواتف يقلل مدى انتباه الأطفال ويجعلهم سريعي التشتت ويقلل الوقت، وبالتالي يساعدهم على التركيز في المذاكرة والمهام اليومية. يحفز الإبداع، عندما يبتعد الطفل عن الشاشة الجاهزة يضطر عقله للابتكار والبحث عن ألعاب حركية أو تخيلها أو تعزيز الذكاء لديه، ويحسن من أدائه الدراسي. أيضا يحافظ على الصحة، لأن الوقاية من السمنة تأتي من خلال عدم الجلوس الطويل أمام الشاشات، لأن ذلك يرتبط بقلة الحركة، كثرة التركيز، تناول الأطعمة غير الصحية، والحد منه يشجع على النشاط البدني. سلامة النظر والجسد، لأنه يحمي دائما الأطفال من إجهاد النظر وبالتالي جفاف العين ومشاكل ضعف النظر، إضافة إلى تجنب ألام الرقبة والناتجة عن الانحناء المستمر. أيضا نوم أفضل وأعمق، لأن الضوء المنبعث من الهواتف يؤخر إفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن النوم، وبالتالي منع الهواتف قبل النوم يضمن للطفل نوما عميقا كافيا لنمو حركي وعقلي. هناك جانب آخر خاص ببعض الأمور التي أيضا تحدث عنها العلماء في هذا الجانب، إن شاء الله نتناولها بعد قليل، وهي من الأشياء اللي فعلا تجعل كل أب وكل أم يعني يحافظ بشكل أو بآخر على وقت محدد لأبنائهم أمام الشاشات، وبالتالي يجعلهم دائما قادرين على أن يعيشوا حياة صحية أفضل، وبالتالي تجعلهم قادرين على بناء مستوى دراسي ومعرفي أفضل من خلال تقليل ربما يعني استخدامهم لهذه الشاشات، لأنه كلما قلت مدة الاستخدام كلما كان ذلك

أفضل بالنسبة لهم، بإمكانهم التركيز والاستفادة على أشياء معينة، وأن نساعدهم أيضا على أن يختاروا الوقت المحدد، وكذلك أيضا يختاروا الأشياء التي يمكن فعلا أن تضمن لهم أن يستفيدوا من هذه الأوقات التي يمكن أن يقضيها أبنائنا على هذه الهواتف ومن خلال هذه الهواتف.

0: على الخليجية.
1: يقول أبشرك من فضل ربي عزيزي، وإيماننا تندى وبوجيهنا دم. ماني ولد عم الصغار الرديين، أنا الكل أهل الفعايل ولد عم. ما ينكر قرب اللحم والشرايين والدم، لكن فيه قربة غراجم، قرب النفوس اللي على دنيا نودين، اللي ما هي بلا البيع ولا على كم. أنا ولد عم الذي خاطره زين، وأنا ولد عم الذي يجري الهم، وأنا ولد عم الذي يقلع الدين، وأنا ولد عم الفرج ساعة الغم، وأنا ولد عم الدول الضعيفين، وأنا ولد عم اللي لأهل الردى السم. أنا ولد عم الرجال العزيزين، كسابة الأمداح كراهة الذم. الطيب كم قرب رجال بعيدين، وصاروا به أكثر من مجرد بنية.
0: أشعار أشعار على الخليجية.
2: على الخليجية.
3: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. استمتع بتحفة مذاق كوريا، ملو ملت، آيس كريم مغلف في مارشميلو طري وخفيف، وآيس كريم مونا الكريمي الفاخر داخل ويفر رقيق وهش. نوعين من الآيس كريم الكوري من Good Seoul، متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
4: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
5: العودة إلى المدرسة برعايات جيد WM. عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM انطلق مع المزيد.

0: وين وصلنا على الخليجية 1009.
1: وجولتنا تنطلق في مدارس الإمارات، حيث يمنح فريقنا 3 أجهزة لوحية لكل مدرسة مقدمة من سكبلي من راك بانك والخليجية 1009، إضافة إلى سماعات، الكثير من الهدايا إلى جانب السكوترات، الحقائب المدرسية، معدات السلامة من هيئة الطرق والمواصلات. بإمكانكم الآن ترشيح مدرستكم عبر الموقع 1009.ae، وتأتيكم بعد ذلك جوائز رائعة من خلال فريقنا الذي سيقوم بزيارة مدرستكم. العودة إلى المدارس مع الخليجية 1009 برعاية هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، جيجنز بنز، وغود سول فود، وأيضا أنستا شوب، سكتشرز، وسكبلي من راك بانك.

0: بودكاست استكانة.
1: أرجوكم نريد طب الجلدية الحقيقي اللي فعلاً إحنا مرضانا يحتاجونه. إذا إحنا هدينا طب الجلدية نترك طب الجلدية منو اللي بيعالج؟ اتجهوا كلهم للتجميل. ليش يقول والله هذا سريع وهذا المرضى ما بيصدعوني وهذا مدخول أعلى؟ دائماً أقول المظهر الخارجي تقدر تخفيه، لكن سبحان الله الشعور الداخلي، الثقة بالنفس، ممكن حد تنمر على شيء بسيط، ها ليش شعرك خفيف؟ خلاص هذا مهما عطيته بالعلاج هذه مهزوزة، هذه ما أنت ثقة بالنفس. وسائل التواصل الاجتماعي رفعت سقف التوقعات عند البعض، وصار الكل عنده صورة نمطية لازم نكون بهذا الشكل. أنا دائما أقول لمرضاي أكيد طبعا دوري أنا كطبيب راح أصلح أي مشكلة نقدر نصلحها، لكن أنا ما راح أعمل لك نسخة شبيهة من آخر. أنت النسخة نسختك الحقيقية راح أرجعها لأساسها على قدر المستطاع. على قدر المستطاع.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريبا
0: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.
2: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae، ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم انت وزملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، جود سول فودز، أقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.
3: العودة للمدارس برعاية جود سول فودز، كوريا على لستة السفر. تلذذ بأكل الشارع الكوري من اليوم. جود سول تقدم لك نكهات كوريا لحد البيت، فرايد تشيكن، كورن دوغ، دومبلينج، توكوبوكي، وكل الأطعمة الكورية المحبوبة. جود سول متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.

أيضا من الأشياء اللي تحدثنا عنها قبل قليل في وقفتنا الماضية وحول تطوير المهارات الاجتماعية والعلاقات الأسرية وأهميتها، خصوصا عندما نقلل عدد الساعات التي يستخدم فيها أبنائنا عموما سواء الهواتف أو الشاشات عموما، لأن هذا التقليل يمكن أن يبني مهارات التواصل، يتعلم الطفل كيفية القراءة، التعبير، التواصل البصري، إدارة الحوار مع الآخرين ليس فقط من خلال التفاعل عبر الهاتف، يعزز الترابط الأسري لأنه يقلل استخدام الهواتف، هذا الشيء يتيح وقت أكبر للمشاركة في الأنشطة العائلية وتناول الوجبات معا والحديث مع الوالدين، ما يبني أيضا علاقات أسرية متينة وقائمة على الثقة. من أكثر الأشياء المهمة أيضا عندما يتم التحكم في وقت استخدام الشاشات أن نكون قدوة، لأن نتجنب قضاء أوقات طويلة على الهاتف أمام أبنائنا، نضع حدود واضحة، نحدد ساعات معينة في اليوم مثل ساعة واحدة ولكن بعد إنهاء الواجبات، مناطق خالية من الشاشات، وأن نمنع الهواتف تماما، مثلا على مائدة الطعام نقول لا يوجد هواتف على مائدة الطعام، توفير البدائل لأن هذا الشيء يشجع الأبناء على ممارسة الرياضة والقراءة، الرسم، وأن يكون لديهم أنشطة تفاعلية خلال اليوم. كل هذه الأشياء تساهم في أن يكون أبنائنا دائما قادرين على استخدام التكنولوجيا الحديثة، ولكن أيضا نضع طرق معينة خصوصا خلال وقت الإجازة نحدد فيها هذه الأوقات حتى يستطيع أبنائنا دائما أن يعني يكونوا في حياة تعليمية متطورة، خصوصا بأن تقليل عدد الساعات استخدام الهواتف هو شيء أكيد يساهم في أن يكون لديهم وقت أكبر للمذاكرة، وقت أكبر للقراءة وللمطالعة.

0: الخليجية.
1: لو كل شيء نبيه يصير في حينه، مكان به دمع فوق خدودنا سايح، بعض السوالف تهد الشخص في حينه، وبعض السوالف تزود نوحة النايح. ولا انت يا مخلخل الشعر وموازينه، عطرت كل القصيد بريحك الفايح، ما غير شمك على البيت وتلاحينه، كنك على بيات شعري تشبه السايح. أجيك والبيت يبدأ في تكوينه، والرحت عني أشوفه يتبعك رايح، الشوق طبق علي يقسى قوانينه، وانا من الوجد مكنون الحشاء بايح، حظي عشقتك وهذا الحظ يشينه، الله يلعن غلاك وحظي الطايح، ما اشوفك الا بجاه العاشق وعينه، ولا انت لاهي ومضمون النظر شايح، اصيح للشوق من بيني ومن بينه، ليتك على الشوق تسمع صيحة الصايح، حملت صاحبك حملا ربي يعينه، تعال خل الحمولة عنها تتزايح، قصايده فيك يكرهها محبينه، يوم من شعره يفوح بعطرك الفايح.

العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا العام الدراسي الجديد امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة، مع أكثر من 30 طرازا من الأقلام، مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة. جيجيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة جيجيز انترناشنال.com.

0: صوت بلا صورة.
1: تمثل الفوترة الإلكترونية خطوة مهمة نحو بناء منظومة مالية رقمية أكثر كفاءة وشفافية في دولة الإمارات. ومن خلال خدمة الفوترة الإلكترونية من مورو، نمكن المؤسسات والجهات الحكومية من إنشاء الفواتير الإلكترونية المنظمة.
2: مبادرة سراب، وهي مبادرة تقنية متخصصة في كشف التزييف العميق والمحتوى المصطنع باستخدام الذكاء الاصطناعي. سراب نموذج ذكاء اصطناعي طور بالكامل بأيدي إماراتية من خلال فريق متخصص في المركز.
3: الوقاية والصمود، العدالة وسيادة القانون وتهديدات الجريمة المتقدمة، بالإضافة إلى الابتكار والتعاون، تركز على حماية القانونية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: منصور بن زايد يستقبل نائب القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية. عمار بن حميد يطلع على مشاريع التطوير العقاري في منطقة الزهرة بعجمان. أمريكا تقترح الإمارات لعقد اجتماع ثلاثي مع أوكرانيا وروسيا.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذه نشرة الثامنة، معكم في تقديمها إلهام الطيب. استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة في أبوظبي، الفريق أول ركن صدام خليفة حفتر، نائب القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية. وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وليبيا وتطويرها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة، كما تبادل وجهة النظر بشأن عدد من القضايا والتطورات الإقليمية. اطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي على عدد من المشاريع المستقبلية في منطقة الزورة وما تتضمنه من خطط للتطوير العقاري ومشاريع للبنية التحتية وخدمات داعمة بما يعزز مكانة المنطقة كوجهة عمرانية واستثمارية وسياحية متكاملة في إمارة عجمان. واستمع سموه إلى شرح من شركة الزورة للتطوير العقاري حول خطط التطوير والمشاريع المزمع تنفيذها في المنطقة، ومنها تطوير وجهة سياحية أو ساحلية متعددة الاستخدامات على الواجهة المائية للزورة، تضم مشاريع سكنية وتجارية وترفيهية وسياحية بما يسهم في تعزيز جودة الحياة ويوفر بيئة جاذبة للسكان والمستثمرين والزوار، تحقيقا لمستهدفات رؤية عجمان 2030. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في نيويورك عددا من وزراء خارجية الدول المشاركة في اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، كل على حدة. فقد التقى سموه معالي مارغوس تساهانكا وزير خارجية جمهورية أستونيا، ومعالي بياني وونغ وزيرة خارجية أستراليا، ومعالي سامويل أكودوزيتو أبلاكو وزير خارجية جمهورية غانا. وجرى خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والشراكة في مختلف المجالات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والأمن الغذائي والتكنولوجيا المتقدمة والثقافية والتعليمية والصحية، إلى جانب الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والمناخ. كما تطرقت اللقاءات إلى عدد من الموضوعات والقضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، لا سيما التعاون في إطار المنظمة الدولية وسبل تعزيز السلم والأمن الإقليمي والدولي. وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال اللقاءات أن دولة الإمارات تتطلع إلى ترسيخ علاقات متطورة ومزدهرة مع دول العالم الشقيقة والصديقة بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة. وتبادل سموه وأصحاب المعالي وزراء الخارجية وجهة النظر بشأن مجمل التطورات والقضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وتناولت اللقاءات أيضا استعدادات الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 خلال الفترة من 8 حتى 10 من ديسمبر المقبل بالشراكة مع جمهورية السنغال. نظمت بلدية مدينة أبوظبي حملة ميدانية لتوعية ملاك الأراضي والعقارات باشتراطات ومعايير مظلات مواقف السيارات الواقعة خارج حدود القسائم السكنية، بما يسهم في تحسين المظهر العام للمدينة والمحافظة على سلامة مستخدمي الطرق والممرات وتعزيز جودة الحياة السكنية. حول ذلك تحدث لمركز الأخبار أحمد راشد الدرعي مدير مركز بلدية الوثبة بلدية مدينة أبوظبي.
5: نظمت بلدية مدينة أبوظبي حملة ميدانية لتوعية ملاك الأراضي والعقارات باشتراطات ومعايير مظلات مواقف السيارات الواقعة خارج حدود القسائم السكنية، بما يسهم في تحسين المظهر العام للمدينة والمحافظة على سلامة مستخدمي الطرق والممرات وتعزيز جودة الحياة في الأحياء السكنية. تشمل اشتراطات مظلات السيارات مواقف السيارات القائمة والجديدة خارج حدود القسائم السكنية سواء في المناطق السكن الخاص أو المساكن الشعبية، وذلك في إطار الحرص على تنظيم استخدام المساحات المحيطة بالقسائم والحد من الممارسات العشوائية التي قد تؤثر على المشهد الحضري أو تعيق حركة المشاة والمركبات أو تتعارض مع البنية التحتية والخدمات العامة. وضمن فعاليات الحملة نظمت البلدية ورشة توعوية بعنوان أحياؤنا أجمل بالالتزام باشتراطات المظلات الخارجية.
6: من شبكة ARN.
4: قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم إن الولايات المتحدة اقترحت استضافة الإمارات اجتماعا ثلاثيا مع أوكرانيا وروسيا لبحث الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة بين البلدين منذ 4 سنوات ونصف سنة. وأضاف زيلينسكي للصحفيين عبر تطبيق واتساب اقترح الجانب الأمريكي عقد اجتماع ثلاثي على مستوى الخبراء، وتابع: ننتظر من الولايات المتحدة مقترحا بشأن الموعد. اقترحت الولايات المتحدة الإمارات موقعا محتملا. وأجرى زيلينسكي محادثات هذا الأسبوع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث ناقش سبل إنهاء الحرب التي اندلعت في فبراير 2022. وذكر زيلينسكي أنه بعد محادثاته مع ترامب التقى المفاوضون الأوكرانيون بنظرائهم الأمريكيين لمناقشة تفاصيل محددة. عبرت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية كازاخستان في أعقاب حادث الغرق الذي تعرض له عدد من العسكريين خلال مناورات في بحر قزوين، أسفرت عن وقوع وفيات وإصابات. وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعزيها ومواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا وإلى جمهورية كازاخستان وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذه النشرة، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
6: الأخبار من شبكة ARN.
7: ثمان هي الساعة في استديوهات الخليجية، ومساكم الله بالخير.
8: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
7: الخليجية 1009.
9: يا كثر ما كنت مخدوع بهواك كنت أشوفك غير. لو ما كنت غير، لا تحاول تظهر بصورة ملاك يغني عن قصر الغدر. قطعت حصير

0: ويمر طيفك على قلبي وحنا بعاد، ويرسم في وجهي ابتسامة شخص ما هو بخير.
1: اشتقت لك
0: لين صرت من الوله لا زاد، مدري اللي يخفق في صدري قلب ولا طير.

أحسب أني بشوفك عقب طول الغياب في نهار يبين بهالصديق القريب وأدرك الحاضر اللي في المواجي باب غبت عني وأنا كنت أحسبك ما تغيب.

0: بدايتنا من دبي وعاصمة أبو ظبي، ودرجات الحرارة فيها 28 39 المنامه 32 37 الدوحة 28 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36 أما الكويت 31 43 وأخيرا الرياض 26 41.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: تزعل وراضيك وتلذذ بتزعيلك، تبي الصراحة؟ أنا مجنون زعلاتك، لا قمت تبعد وأنا قرب ودني لك وامسك طرف غترتي ومش دمعاتك. تزعل وراضيك وتلذذ بتزعيلك، تبي الصراحة؟ أنا مجنون زعلاتك، يا حلو لبعدت وأنا قرب ودني لك وامسك طرف غترتي ومش دمعاتك. تبدي تعاتب وأنا كل انتباهي لك، ما اسمعك شو تقول، انا عيني على اش فاتك، وتعيد حكيك وتفرك حيل منديلك، وتخالط تصادق حروفك بوناتك، واحاول ارضيك ما ادري منين انا بديلك، واحتار واذكرك في بعض زلاتك، واسمعك ما كتبته بك واغنيلك، طارق كلي تحبه واكثر سكات، واستسمحك واعذرك، واسمعك واشكيلك، واتلهف البسمتك وارد ضحكاتك، يسرقني الوقت ولا يمديني احجيلك، كلام يلي تحفظته لشوفاتك، وقت الوعد فات وعيوني تراعيلك، وقفيت وشغلت قلبي بالتفاتاتك، عيني على خطوتك، والقلب يدعيلك الله يحفظك من الحاسد وشماتك. تزعل وراضيك وتلذذ بتزعيلك، تبي الصراحة؟ أنا أعشق كل حالاتك.
0: أشعار على الخليجية.
2: على الخليجية.
3: واحد
4: صفر
3: صفر.

0: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
1: الساعة 7:07.
2: ها طلبت الكوفي؟
3: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
4: A few moments later.
5: ما أدري وين أصير اليوم.
6: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
7: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح.
8: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
9: منذ عام 1968 تضيف انتيريرز للمفروشات لمسات من الفخامة والأناقة إلى منازل الإمارات مع نخبة من أشهر العلامات التجارية. من 17 حتى 30 سبتمبر لا تفوت فرصة الاستمتاع بخصم 40% على تشكيلة أثاث غرف المعيشة بما في ذلك الأرائك وطاولات القهوة والكراسي وطاولات التلفزيون والمزيد. زوروا معارض انتيريرز للمفروشات في مختلف أنحاء الإمارات أو تسوقوا أونلاين عبر interiorsfurniture.com.
10: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. مليت من البيتزا والجبنة اللي فيها؟ شوف سحبة الجبنة الكورية اللي كسرت الإنترنت. Cheese Corn Dog من Good Seoul Korean. ذهبية ومقرمشة من الخارج وداخلها موزاريلا حارة ذايبة ذوبان. Good Seoul متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.

0: دانت الأثير. العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. انطلقوا بأعمالكم من المكان الأمثل، منطقة حرة تتيح لكم ملكية كاملة 100% وتوفر مجموعة استراتيجية من حلول المكاتب المرنة وخيارات التأجير المتنوعة. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
1: إيجار، فواتير، بقالة، أبغي أوفر بس كيف؟
2: تقدرين توفرين ويا أو جولد، ومو بلازم تبدين بمبلغ كبير. تقدرين تبدين بالذهب أو الفضة من درهم واحد بس، وتزيدين مدخراتك. وإذا كانت مقتنياتك مؤهلة تقدرين تحطينها في الوكالة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عشان تحقق لك عوايد.
3: شي وايد أسهل.
4: تطبيق أو جولد موثوق به من قبل أكثر من 1.5 مليون مستخدم، متاح للتحميل عبر أب ستور وجوجل بلاي. أو جولد، تطبيق واحد، عالم واحد.
0: العودة إلى المدرسة برعاية جي دبليو أم. عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال اتش 9 وهافال في 7 إلى تانك 500. تقدم جي دبليو أم ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. جي دبليو أم، انطلق مع المزيد.

0: على الخليجية.
1: مسحت الصور لاني نويت امسحك من البال، ولا عاد تسألني ولاني مجاوبتك. من اليوم عادي خلت تشمت العذال، انا لو علي بحت في اليوم فارقتك. توكل ترى دربك غلقناه بالمقفال، وهاك استلم رد الجزاء يوم سلمتك. ترى كبر من اوجاعي ومن كل ما ينقال، انا الحين صرت استوعب شلون خاتمتك.
0: على الخليجية.
2: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه، من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية، مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
3: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم، ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
2: العودة للمدارس برعاية جود سيول فودز. ليلى بطعم كوريان فرايد تشيكن. جود سيول كوريان فرايد تشيكن، من فولكانو الحار الى سويت اند سبايسي الحلو والحار، وكي باربيكيو بنكهاته المدخنه، نكهات كوريه جريئه جاهزه في دقائق. جود سيول متوفر الان لدى اكبر المتاجر ومنصات التوصيل في انحاء الامارات.
4: اجراس المدارس ردت الدق مره ثانيه. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae، ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم انت وزملائكم بجوائزنا. العودة الى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، جود سول فودز، اقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.
2: العودة الى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار تزدهر فيها قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات بفضل الابتكار والاستدامة والاستثمار الذكي، وجهة مثالية للشركات بما توفره من عمليات فعالة ووصول عالمي وخدمات وحلول متطورة ومستدامة. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.

0: صوت بلا صورة.
1: تمثل الفوترة الإلكترونية خطوة مهمة نحو بناء منظومة مالية رقمية أكثر كفاءة وشفافية في دولة الإمارات. ومن خلال خدمة الفوترة الإلكترونية من مورو، نمكن المؤسسات والجهات الحكومية من إنشاء الفواتير الإلكترونية المنظمة.
2: مبادرة سراب، وهي مبادرة تقنية متخصصة في كشف التزييف العميق والمحتوى المصطنع باستخدام الذكاء الاصطناعي. سراب نموذج ذكاء اصطناعي طور بالكامل بأيدي إماراتية من خلال فريق متخصص في المركز.
3: الوقاية والصمود، العدالة وسيادة القانون وتهديدات الجريمة المتقدمة، بالإضافة إلى الابتكار والتعاون، تركز على الحماية القانونية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: منصور بن زايد يستقبل نائب القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية. عمار بن حميد يطلع على مشاريع التطوير العقاري في منطقة الزهرة بعجمان. أمريكا تقترح الإمارات لعقد اجتماع ثلاثي مع أوكرانيا وروسيا.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذه نشرة التاسعة، معكم في تقديمها إلهام الطيب. استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة في أبوظبي، الفريق أول ركن صدام خليفة حفتر، نائب القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية. وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وليبيا وتطويرها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة، كما تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والتطورات الإقليمية. اطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي على عدد من المشاريع المستقبلية في منطقة الزورة وما تتضمنه من خطط للتطوير العقاري ومشاريع للبنية التحتية وخدمات داعمة بما يعزز مكانة المنطقة كوجهة عمرانية واستثمارية وسياحية متكاملة في إمارة عجمان. واستمع سموه إلى شرح من شركة الزورة للتطوير العقاري حول خطط التطوير والمشاريع المزمع تنفيذها في المنطقة، ومنها تطوير وجهة ساحلية متعددة الاستخدامات على الواجهة المائية للزورة تضم مشاريع سكانية وتجارية وترفيهية وسياحية بما يسهم في تعزيز جودة الحياة ويوفر بيئة جاذبة للسكان والمستثمرين والزوار تحقيقا لمستهدفات رؤية عجمان 2030. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في نيويورك عددا من وزراء خارجية الدول المشاركة في اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة كل على حدة. فقد التقى سموه معالي مارغوس تاساهانكا وزير خارجية جمهورية استونيا، ومعالي بيني وونغ وزير خارجية استراليا، ومعالي سامويل أوكودوزيتو أبلاكو وزير خارجية جمهورية غانا. وجرى خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والشراكة في مختلف المجالات ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والأمن الغذائي والتكنولوجيا المتقدمة والثقافية والتعليمية والصحية، إلى جانب الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والمناخ. كما تطرقت اللقاءات إلى عدد من الموضوعات والقضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، لا سيما التعاون في إطار المنظمات الدولية وسبل تعزيز السلم والأمن الإقليمي والدولي. وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال اللقاءات أن دولة الإمارات تتطلع إلى ترسيخ علاقات متطورة ومزدهرة مع دول العالم الشقيقة والصديقة بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة. وتبادل سموه وأصحاب المعالي وزراء الخارجية وجهات النظر بشأن مجمل التطورات والقضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وتناولت اللقاءات أيضا استعدادات الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 خلال الفترة من 8 حتى 10 ديسمبر المقبل، بالشراكة مع جمهورية السنغال. نظمت بلدية مدينة أبوظبي حملة ميدانية لتوعية ملاك الأراضي والعقارات باشتراطات ومعايير مظلات مواقف السيارات الواقعة خارج حدود القسائم السكنية، بما يسهم في تحسين المظهر العام للمدينة والمحافظة على سلامة مستخدمي الطرق والممرات وتعزيز جودة الحياة في الأحياء السكنية. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN حميد راشد الدرعي مدير مركز بلدية الوثبة بلدية مدينة أبوظبي.
5: نظمت بلدية مدينة أبوظبي حملة ميدانية لتوعية ملاك الأراضي والعقارات باشتراطات ومعايير مظلات مواقف السيارات الواقعة خارج حدود القسائم السكنية، بما يسهم في تحسين المظهر العام للمدينة والمحافظة على سلامة مستخدمي الطرق والممرات وتعزيز جودة الحياة في الأحياء السكنية. تشمل اشتراطات مظلات السيارات مواقف السيارات القائمة والجديدة خارج حدود القسائم السكنية سواء في المناطق السكن الخاص أو المساكن الشعبية، وذلك في إطار الحرص على تنظيم استخدام المساحات المحيطة بالقسائم والحد من الممارسات العشوائية التي قد تؤثر على المشهد الحضري أو تعيق حركة المشاة والمركبات أو تتعارض مع البنية التحتية والخدمات العامة. وضمن فعاليات الحملة نظمت البلدية ورشة توعوية بعنوان أحياؤنا أجمل بالالتزام باشتراطات المظلات الخارجية.
4: إذن أحمد راشد الدرعي مدير مركز بلدية الوثبة بلدية مدينة أبوظبي متحدثا لمركز أخبار ARN.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: عبرت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية كازاخستان في أعقاب حادث الغرق الذي تعرض له عدد من العسكريين خلال مناورات في بحر قزوين، وأسفر عن وقوع وفيات وإصابات. وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعزيها ومواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا وإلى جمهورية كازاخستان وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي اليوم إن الولايات المتحدة اقترحت استضافة الإمارات اجتماعا ثلاثيا مع أوكرانيا وروسيا لبحث الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة بين البلدين منذ 4 سنوات ونصف سنة. وأضاف زيلينسكي للصحفيين عبر تطبيق واتساب اقترح الجانب الأمريكي عقد اجتماع ثلاثي على مستوى الخبراء، وتابع ننتظر من الولايات المتحدة مقترحا بشأن الموعد. واقترحت الولايات المتحدة الإمارات موقعا محتملا. وأجرى زيلينسكي محادثات هذا الأسبوع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث ناقش سبل إنهاء الحرب التي اندلعت في فبراير 2022. وذكر زيلينسكي أنه بعد محادثته مع ترامب التقى المفاوضون الأوكرانيون بنظرائهم الأمريكيين لمناقشة تفاصيل محددة. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعه مع نظيره الصيني شي جين بينغ بأنه مثمر للغاية للولايات المتحدة والصين، قائلا إن أمورا عظيمة ستحدث في أعقابه. وكتب ترامب في منشور عقب اللقاء: اجتماع مثمر للغاية مع الرئيس شي للولايات المتحدة والصين على حد سواء، ستحدث أمور عظيمة. وانتقل الرئيس الأمريكي في المنشور إلى الحديث عن تسمية الذكاء الاصطناعي قائلا إن شي بدا مؤيدا لاستخدام مصطلح الذكاء الفائق بدلا منه، واصفا التسمية الحالية بأنها غير دقيقة. وأضاف أن الحاضرين في الليلة السابقة اتفقوا أيضا على التسمية التي يفضلها. وكان ترامب قد طرح مصطلح الذكاء الفائق خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، ويأتي حديثه عن التقنية في وقت تشكل فيه المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي أحد ملفات العلاقات بين واشنطن وبكين. والتقى الرئيسان في واشنطن خلال زيارة شي إلى الولايات المتحدة وسط اهتمام بمستقبل التفاهمات التجارية بين البلدين والتعاون بشأن الذكاء الاصطناعي. وبهذا أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: 9 في استديوهات الخليجية، ومساكم خير.
7: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
8: الخليجية صوتك، عيونك، شفاتك، يدك عن لزيد لكلك اشتاق، وانت شفيك متثاق لك احترق لك وله ولا انكتب لك قصيد والشعر كم تباها كل ما راق لك.

0: الله على رقته، والله على دمه، أغلى الغنايم إذا غنم لي علوم. أرتاح من راحته،
1: أرتاح من راحته،
0: واهتم من همه، واحزن على غيبته، واستر بقدومه، يهمس وأنا أغرق في ديت الموت،
1: في ديت الموت
0: في يمه.

يا قلب يلي ورثك جروح ولام بليتني ما هو بنا اللي بليتك ولعتني من عادني في الهوى خام واشرفت بي وانا اخطامك عطيتك طعتك وزبدة طاعتك هم وهيام والله كتب لي واستهرت وعصيتك.

0: وقتي اللي كثرت أيامه السود
1: وشحت معاها أيامي المستقرة وحزني اللي قادني للبكاء قود من بعد ساعات الفرح والمسرة
2: من بعد ساعات الفرح والمسرة.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبداية من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 28 39 المنامة 32 37 الدوحة 28 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36 أما الكويت 31 43 وأخيرا الرياض 26 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: ليه تطعني وأنا ميت بلي؟ ما كفاك اللي حصل لي قبل ساعة؟ كان بين همومي وبينك حمية، جيتكم واحد وجيتوني جماعة، أنت منا والمصايب من هنية، كلكم ضدي ترى ما هي شجاعة. ليه تطعني وأنا ميت بلي؟ ما كفاك اللي حصل لي قبل ساعة؟ كان بين همومي وبينك حمية، جيتكم واحد وجيتوني جماعة، أنت منا والمصايب من هنية، كلكم ضدي ترى ما هي شجاعة. مبشع من جروح طعنات القفية، غير سكين تصيب بهالبشاعة، لا تتوب ولا تذوب ولا تري، جرحها جرح وفضاعتها فضاعة، ترتوي من فيض دمي والتفية، وصار قلبي مثل أخوها بالرضاعة. وانت ليل لو ضويته ما يضيع، ضعت فيه وشفت نفسي في ضياع، اتهيا وين ما شوفه تهيا، وارسي بمرساه وشراعي شراعه، من عرفته والمحيا بالمحيا، وما يروح الا ذراعي في ذراعه، ان رضيت ارضيه وان عييت عيا، وان طلبني قلت له سمع وطاعه، ما عشقت من النجوم الا الثريا، وما ملكت من الكنوز إلا القناعة. وأنت وجيوش الموادع والجفية، كيف أوقف ضدكم وأنتم جماعة؟ لو بجيكم بالشجاعة والحمية، ألبى لأن الكثرة تغلب الشجاعة.

0: على الخليجية.
1: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. مرحبا بعودتكم مع سلامة لمساعدة المدارس والطلاب على البقاء بأمان على الطرق وجعل رحلاتهم أكثر راحة واستدامة طوال العام الدراسي. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
2: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة، بما في ذلك عالم فيراري وعالم وورنر براذرز وسي وورلد وياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
1: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجا من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة جيجيز انترناشنال.com واكتشف مجموعتنا.

0: بودكاست استكانة.
1: مرت علي حالة واحدة حاقنة فيلر، وبعد حقن الفيلر صار يعني خلنا نقول للأسف انضرب العرج وصار شبه غرغرينة. فهذه تواصلت مع العيادة اللي سوت فيها، والدكتور طمنها لا ما في شيء، والمكان قاعد يسود. يا دكتور ولا يا عيادة، يا خاصة اللي تعمرون بعض الأمور الجلدية، إذا أعطاك المريض شيء وقال لك يعني لا تهمل الموضوع، بالعكس قل له تعال خلني أشوفك، لأن أحيانا الصورة ما تعطي. للأسف هذه اضطرت تروح لطبيب جراحة وإنشال جزء كبير من الوجه.
2: وين صار عيادة ولا مكان أندر جراوند؟
1: للأسف عيادة. كثيرين يروحون مثلا يحقنون، خاصة الحقن التجميلي، للأسف يحقنون وما يدرون شو هذه الحقنة. لذلك النصيحة مو بغلط، من حق المريض يصور أي حقنة بينحقنها، يقول دكتور ولا يعني عيادة لو تسمح لي أن أصور. بالعكس ما شيء ما يزعل.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريباً.

0: 1-0-09.
1: الجو جوكم على الخليجية 1-0-09.

0: على الخليجية.
1: كنت انتظر واكتم انفاسي على بابك، يمكن اليوم ان شعرت البرد تفتح لي، او يمكن تدفي ضلوعي بجلبابك وتقول لي الغلا عادي وتسمح لي. كنت انتظر تنزل الدمعة من اهدابك وتصب دمعة من اهدابك على وحلي. يا غايتي يا غايتي شوفني والليل واحبابك، اذا انت باقي على الميعاد لوحلي، لا تترك الصمت يخفي قصة اعجابك، كابر هدوءك علشاني ووضح لي، مادام حكم القدر نفس البحر جابك، لا تترك الشور للأمواج واسبح لي. على جزيرة وصالي أقبل اعتابك، أهم حاجة تراعيني وتدمح لي، لكن حرام انتظر وابكي على بابك وانت ولا تتعب يدينك وتفتح لي.
0: على الخليجية.
2: على الخليجية. دانت الأثير.
3: 1-0-0-9. أجمل المنوعات الغنائية.
4: يا راحة النفس وأمراضي، ويا عنسي اللي أتبعها
2: الأغاني الخليجية بدون توقف على 1-0.

0: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي. سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
1: عيد ميلادي الأسبوع الجاي.
2: بعرف.
1: بليز ما تجيب لي مج هالسنة.
2: لا لا لا لا ما تخافي، رح أبعث لك ذهب.
1: بلا مزح.
2: عن جد مع أو جولد بقدر أهدي ذهب أو فضة وأشتري بطاقات هدايا ومجوهرات وحتى أحجز تيكتس طيران وأوتيلات من رصيدي بالذهب والفضة.
1: عن جد عم تحكي؟
2: هلأ ببعث لك دعوة على التطبيق وأنا بيطلع لي مكافآت.
1: هلأ فهمت.
3: مع أو جولد في أكتر. تطبيق أو جولد متاح للتحميل عبر أبل ستور وجوجل بلاي. أو جولد، تطبيق واحد عالم واحد.
4: العودة إلى المدرسة برعاية جي دبليو أم، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة والكثير من الرحلات معا، من هافال اتش 9 وهافال في 7 إلى تانك 500. تقدم جي دبليو أم ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. جي دبليو أم، انطلق مع المزيد.

0: عشره الساعة على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الخليجية 1009.
2: يا كثر ما كنت مخدوع بهواك، كنت أشوفك غير. لو ما كنت غير،
3: لو ما كنت غير،
2: لا تحاول تظهر بصورة ملاك يغني عن قصر الغدر.
3: قصر الغدر
2: قطعة حصير.

0: ويمر طيفك على قلبي وحنا بعاد، ويرسم في وجهي ابتسامة شخص ما هو بخير.
1: اشتقت لك
0: لين صرت من الوله لا زاد، مدري اللي يخفق في صدري قلب ولا طير.
2: شو

أحسب إني بشوفك عقب طول الغياب، في نهار يبين بهالصديق القريب، وأترك الحاضر اللي في المواجي باب، غبت عني وأنا كنت أحسبك ما تغيب.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 28 39 المنامة 32 37 الدوحة 28 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36 أما الكويت 31 43 وأخيرا الرياض 26 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خلك على الشباك وتأمليني, وأنا على الشباك وتأملك زين. في كل سكة حزن بتحصليني أبيع مشروب الأمل للمساكين, وحصلك بين الخرافة وبيني, والمح طيوفك عطر وسط البساتين. خلك على الشباك عينك بعيني, الله مروع همسة العين للعين. أذكر بأني قلت لا تعشقين, وقلتي بكيفي أصلا إحنا مجانين, الحب ما يكفي عمر صدقيني, إلي متى نبقى مع بعضنا سنين, وبعد السنين أصيح وينك وويني, وابكي فراقك شعر يائس وتبكين. خلك من الشباك, لا تنطريني, ما يعشق الشباك غير الحزينين.
1: أشعار,
2: على الخليجية,
3: واحد صفر.

أجرس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae، ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم انت وزملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، جود سول فودز، أقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.

0: على الخليجية.
1: عظيم إحساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال، وفقير الحب قدام اللي بين ضلوعي لك شلته. عظيم إحساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال، وقليل الحب قدام اللي بين ضلوعي لك شلته. أحبك كثر ما تسري بشراييني وتجي على البال، كثر ما في خفوقي لك كلام ما بعد قلته. سألتك بالذي جمل نواعيسك بليك حال، في طرف فتنة تزين الكحل لا من تكحلته. وميزك بجمال طاغي وضحكة تجيب الفال، من أجمل منك وانت اللي ختمت الزين وكملته. يا ثقل الوقت من دونك وأنا أيامي بلاك طوال، والأطول منها شوق غريب إني تحملته. تغلى يا بعد كلي مسير الوقت مهما طال، يبل ريق المواصل من لقانا اللي تأملته. شعوري لك مثل نقش يخلد في مدى الأجيال، وأحبك حب تاريخي ويذهلك ان تخيلته. تشوف احساسي ذا كله وكل ما في القصيد انقال، في صدري عشرة اضعافه كلام ما بعد قلته.
2: في صدري عشرة اضعافه كلام ما بعد قلته.

0: على الخليجية.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صرت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: الساعة 7:07.
3: ها طلبت الكوفي؟
4: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
5: A few moments later.
6: ما أدري وين أصير اليوم.
7: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير.
8: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح
9: بالتعاون مع جزيرة

صوتك عيونك شفاتك يدك عن لزيد الكلك اشتاق وانت شفيك متثاق لك احترق لك وله ولا انكتب لك قصيد والشعر كم تباها كل ما راق لك.

0: الله على رقته، والله على دمه، أغلى الغنايم إذا غنم لي علوم. أرتاح من راحته،
1: أرتاح من راحته،
0: واهتم من همه، واحزن على غيبته، واستر بقدومه، يهمس وأنا أغرق في ديت الموت،
1: في ديت الموت
0: في يمه.

يا قلب يلي ورثك جروح ولام، بليتني ما هو بنا اللي بليتك، ولعتني من عادني في الهوى خام، واشرفت بي وانا اخطامك عطيتك، طعتك وزبدة طاعتك هم وهيام، والله كتب لي واستهرت وعصيتك.

0: ووقتي اللي كثرت أيامه السود
1: وشحت معاها أيامي المستقرة وحزني اللي قادني للبكاء قود من بعد ساعات الفرح والمسرة
2: من بعد ساعات الفرح والمسرة.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 28 39 المنامة 32 37 الدوحة 28 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36 أما الكويت 31 43 وأخيرا الرياض 26 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: يقول يا زين يزين زين في عالم الزين، جاك القليل اللي يكفي عن السرد، جيت ومعي لعيونك النجل بيتين فيه الربيع أيامي السود والجرد، وانت تخبر ما حد ترى صغيرك العين، يا متعب بوصوفك الندر الشرد، وانت تعرفني زين وانا اعرفك زين، وكف الجفا لين وكف الوفاء عرد، يا خوخ يا رمان يا توت يا تين، يا مدة الله ما هي بمدة النرد، جيتك وانا في خاطري لك سؤالين واجابتك مثل الدفا حزة البرد، بسألك هو ليه اشوفك ملايين وندري انك مثل كل البشر فرد، ولو مدري ان الناس خلقت من الطين قلت انت غير الناس مخلوق من ورد.
0: الشعار الشعار على الخليجية.
2: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقداً للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت الخليجية 1009 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبواباً جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و 100,000 درهم بانتظاركم. تفضلوا بزيارة 1009 وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على الخليجية 1009.

0: بودكاست استكانة.
1: تذكر موقف يمكن من أول دقيقة حسيت أن المشكلة ما كانت في البشر؟
2: حالات كثيرة. للأسف في السنوات الأخيرة هذا التجميل والهوس في التجميل خرب طب الجلد. الجلد فعلا المرآة الخارجية داخل جسم الإنسان. عن طريق الجلد أقدر أتنبأ إذا هذا الشخص عنده مشكلة لا سمح الله بالكبد، إذا عنده مشكلة بالكلى، إذا عنده مشكلة في نقص الدم والحديد، فقط عن طريق النظر للأظافر. على سبيل المثال مريض الصدفية، صدفية بقع حمراء عليه قشور، لكن 30% من مرضى الصدفية ممكن يصابون بصدفية المفاصل. حبة صفرة صغيرة حوالين العين على طول أدري إن هذا الشخص عنده ارتفاع في الكوليسترول.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريبا
4: الخليجية جيست
3: في ضيافة الخليجية.

0: على الخليجية.
1: يا نار شبي من ضلوعي حطبك، صابر على نار المودة وممنون، واللي حمامة شتت الله شعبك مكان، غنيتي مجارير والحول، أبغى الطرب لكن ما أبغى ضربك طربان، بعض أيام وأيام محزون. يا نخلة الوادي أبي من رطبك، لكن ما أبغى حزب الأحساد يدرون دونك شجر، يثمر ثمر دونك شجر، يطلع ثمر شوك شبكي، ومن شوككم وقع على الكبد طاعون. يا ذا الوطن ما عاد شفنا عربكي، ومنول في كل ساعة يمرون، مدري لو ان الحظ طلق نشبكي وصرتي لنا ملكة شريعة وقانون، ومدري لو ان الحظ قام وغصبكي غصبا على العدوان وبليس ملعون.
0: على الخليجية.

0: أروع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
1: خبر عاجل، شخص اشترى ذهب بدرهم واحد.
2: درهم واحد بس؟
1: ايه انا.
2: كيف يعني؟
1: ويا تطبيق او جولد اقدر استثمر وادخر واحقق عوايد وحتى استبدل رصيدي بذهب وفضة فعليين، وكل هذا يبدا من درهم واحد بس.
2: من صدقك؟
1: ومع بطاقة او جولد ماستر كارد اقدر استخدم قيمة رصيدي للبترول والتسوق والمطاعم واكثر. حاصل على شهادة ISO ومتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية ومقتنياتك مؤمنة. حمل تطبيق او جولد اليوم. تطبيق او جولد متاح للتحميل عبر جوجل بلاي واب ستور. تطبيق واحد، عالم واحد.

صوتك عيونك شفاتك يدك عن لزيد لكلك اشتاق وانت شفيك متثاق لك احترق لك وله ولا انكتب لك قصيد والشعر كم تباها كل ما راق لك.

0: الله على رقته، والله على دمه، أغلى الغنايم إذا غنم لي علوم. أرتاح من راحته،
1: أرتاح من راحته،
0: واهتم من همه، واحزن على غيبته، واستر بقدومه، يهمس وأنا أغرق في ديت الموت،
1: في ديت الموت
0: في يمه.

يا قلب يلي ورثك جروح ولام، بليتني ما هو بنا اللي بليتك، ولعتني من عادني في الهوى خام، واشرفت بي وانا اخطامك عطيتك، طعتك وزبدة طاعتك هم وهيام، الله كتب لي واستخرت وعصيتك.

0: ووقتي اللي كثرت أيامه السود
1: وشحت معاها أيامي المستقرة وحزني اللي قادني للبكاء قود من بعد ساعات الفرح والمسرة
2: من بعد ساعات الفرح والمسرة.

0: على الخليجية.
1: جعل السحابة اللي معه برق ورعود يمطر على دار ولي في سكنها يسقي وطن منتوق تلعنق يا سعود مالي وطن بالعار ظل وطنها قلبي غدا واستيسره لين العود محد يفك القلب يا سعود منها ساطي وفي كفه قديحه وبارود وادخل يده بين الضروع ودفنها بيني وبينه وصل واسرار وعهود مصيون ثم تدري الناس عنها في كل عام يزود حبه بعد زود أقفى بروحي والتوى في رسانها والتوى في رسانها أموت بين الخد وعيونها السود وحواجب ربي ملحه قرنها وشعر مدهن المسك والورد مكتود جديل تنتظمني واحتضنها ليل جمعني بعسى ليت ويعود يبعد عن النفس الحزينة حزنها.
0: على الخليجية.
2: على الخليجية.

الخليجية 1009 100% خليجية.

0: それは見てます。
1: على الخليجية.
2: على الخليجية.
3: المساء والورد والفجر البعيد والليالي ودها من ودها تلعب النحلة مع الورد الشريد حقها تفرح مع اللي شدها تلعب النحلة مع الورد الشريد حقها تفرح مع اللي شدها الأمان كبار والرجفة تزيد وحاضر البسمة ينازع غدها مهرة كنا نمازحها الوعيد لين حيد هزلها عن جدها رأفتك يا نزعة البرد الشديد الشفايا ما وصلنا قدها آهتين آهتين ونظرة الشف الطريد تلوي ذراع الشريف بحدها اطعنيني حرف في كبد القصيد واجرحي أم الحروف وجدها رتليني رتليني في صباح الشوق عيد واحثي الذكرى بوجه معدها السنابل تهزم الريح العنيد والنوار الصيدها من كدها يا فتوني يا فتوني لك زهور القلب بيد اقطفي زهرة وبوسي خدها وبوسي خدها
2: Shut up.

0: الخليجية 1009.
1: يا كثر ما كنت مخدوع بهواك كنت أشوفك غير. لو ما كنت غير لا تحاول تظهر بصورة ملاك يغني عن قصر الغدر. قطعة حصير

0: ويمر طيفك على قلبي وحنا بعاد، ويرسم في وجهي ابتسامة شخص ما هو بخير.
1: اشتقتلك
0: لين صرت من الوله لا زاد، مدري اللي يخفق في صدري قلب ولا طير.

أحسب إني بشوفك عقب طول الغياب، في نهار يبين بهالصديق القريب، وأترك الحاضر اللي في المواجي باب، غبت عني وأنا كنت أحسبك ما تغيب.

0: يقاطع الوصل
1: يقاطع الوصل
0: قلبي شوقك يلوجه ومشاعر الوجد في صدري يولعها وعصار جون وتلاطم موجه بموجه في عين هلت علشانك مدامعها شلالها بالمحاجر ينهمر فوجه لسلهم الجفنها كنه يقارعها عندك في زوايا الفكر والجوجه ولا مرت افكار نسيانك اقاطعها واهديك مني قصيدة شعر منسوجة من واقعي لك ادونها ووقعها جوامح افكار عذرا غير مسروجها اسف نوادر معانيها واطوعها واطرب على نبض شعر عذب منتوجة بالذات لا صار اسمك سر دافعها تجي مع لحنها والوزن مدموجة تحرك احساس قاريها وسامعها كيفي على ما بغيت اقلب الموجة اختار عذب قوافيها ونوعها قصة غرامك مع الاحلام مدروجة وسود الليالي تصورها وتابعها منها وليها خيالي مدمن عروجة في غير عالم عن العالم يسانعها عيش ساعاتها لحظات ممزوجها لا موجود أمانيها خادعها البعد طول وفكري طول سجوجة وحالك مزاجية كابدها وصارعها مدري لوين نجم الحظ وبروجة تمشي مشاوير دوراته توابعها لوين دربي وقلبي قافل بروجة له صورة فيه راسمها وطابعها انقالوا انساه قلت النفس مفلوجة وانقالوا المستحيل أقول سابعها
2: على الخليجية
3: على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: المحبة من طرف واحد قصب تتلف قلب راعيها خص يوم تحب لك يا أحد المشاعر ما يراعيها أنا بغيت تصد وتباعد نار شوقك زاد لاضيها كنك ويا الهم متواعد ضيعت نفسك مناويها وانكتمت وعلى الأمل قاعد علتك منه يداويها على الصبر مالك من مساعد قصة تصعب فتاويها لو نظرت فيها طرفي الساعد بانت هموم مخفيها من عن اللي مهتني وراجد ما درى بروح مع أنيها من يروض ذهني الشارد رحلتي طالت مسارية حد نجمه في الهوى صاعد وحد نجمه ضايع فيها والمحبة من طرف واحد تذبح العاشق بلاويها
0: على الخير.

صوتك عيونك شفاتك يدك على زيد الكلك اشتاق وانت شفيك متثاق لك احترق لك ولا ولا انكتب لك قصيد والشعر كم تباها كل ما راق لك.

0: الله على رقته، والله على دمه، أغلى الغنايم إذا غنم لي علوم. أرتاح من راحته،
1: أرتاح من راحته،
0: واهتم من همه، واحزن على غيبته، واستر بقدومه، يهمس وانا اغرق في ديت الموت،
1: في ديت الموت
0: في يمه.

يا قلب يلي ورثك جروح ولام، بليتني ما هو بنا اللي بليتك، ولعتني من عادني في الهوى خام، واشرفت بي وانا اخطامك عطيتك، طعتك وزبدة طاعتك هم وهيام، والله كتب لي واستخرت وعصيتك.

0: وقتي اللي كثرت أيامه السود وشحت معاها أيامي المستقرة وحزني اللي قادني للبكاء قود من بعد ساعات الفرح والمسرة
1: من بعد ساعات الفرح والمسرة.

0: على الخليجية.
1: قالوا الذهب أنتي ومن قال شبه تشبيه ما يوفي مقامك مقالة ما به ذهب ينبض حنان ومحبة ما به ذهب في الكون هذا جماله وانتي جمالك ألف سبحان ربه سبحان من

0: دور حلاه ودلاله واعطاك عين تسلب العقل لبه واعطاك قلب يا كثرها خصاله قلبك نهر جاري وحلو مصبه يسقي ضفافه من عذوبه زلاله يلي ابتسامك هو دوى الهم وطبه مثل السحر يشفي حزينا لجاله يلي ابتسامك هو دوى الهم وطبه مثل السحر يشفي عليلا لجاله انتي وش انتي دانه في غبه في وسط بحر فيك يا طيب فاله وانتي اللي لو تلمس جماد تنبه ونحرك حسنك فلاه استحاله يا عمة الروح اللي تنبض محبة يا وجه احتار الشعر في جماله حتى القمر يا روحي لو بك تشبه تبقين الأجمل من طموح وخياله.
1: أشعار
2: على الخليج.

0: الخليجية.
1: مرحبا يا نبض خفاقي، مرحبا في دمتي دمه، شوفك يحليلي اذواقي وبك شد الحيل والهمه، شد الحيل والهمه. يا بعد من شافت احداقي صرت متربع على القمه، الجمال وطيب الاخلاقي عندك الثنتين ملتمه، زدتهن باسلوبك الراقي مثل ورد زاكي انشمه، عينك توهقني يوهاقي ويتلعثم نطقي بفمه، ويتلعثم نطقي بفمه. عين حرا للهدى التاقي من حره من غيه يزمه، كل ما ناظر بك الاقي كسرتي من الزين ومتمه، وكان ما خانني اشواقي انت اخو البدر ولد عمه، انطلعت تنور افاقي وتنقشع عن عيني الغمه، وانا شوقي يكشف اوراقي لو بغيت اخفيه واضمه، عن سواك مطوي اوثاقي وانتهى اكثر حاجه مهمه، وانتهى اكثر حاجه مهمه. خلك من الحكي لي باقي، حظ من تصبح ولد عمه، حظ من تصبح ولد عمه.
0: اشعار اشعار على

0: على الخليجية.
1: مرحبا يا نبض خفاقي، مرحبا في ذمتي ذمه، شوفك يحليلي اذواقي وبك شد الحيل والهمة. يا بعد من شافت احداقي صرت متربع على القمة، الجمال وطيب الاخلاقي عندك الثنتين ملتمة، زدتهن باسلوبك الراقي مثل ورد زاكي انشمه، وعينك توهقني وهاقي ويتلعثم نطقي بفمه، عين حرا للهدى التاقي من حره من غيه يزمه، كل ما ناظر بك ألاقي كسرتي مزين ومتمه، وكان ما خانني أشواقي انت خل بدر ولد عمه، انطلعت تنور أفاقي وتنقشع عن عيني الغمه، وأنا شوقي يكشف أوراقي لو بغيت أخفيه وأضمه، عن سواك مطوي أوثاقي وانته أكثر حاجة مهمه، وانته أكثر حاجة مهمه، خلك من الحكي لي باقي حظ من تصبح ولد عمه، حظ من تصبح ولد عمه.
0: أشعار على الخليجية. على الخليجية.

0: اشلع عيونك على كفيك واحملها وعطها جحودا متى ما راق يجهلها السالفة ما ثمر معروف بعينك ونزرع الطيب في عيونك وجملها البارحة يا فضاعة جرحي الغاير خذ عزة الدمع من عيني وهملها
1: وهملها وهملها وهملها
0: لو ضاعت بحد غيرك قلت لا عادة ندري الله متى ما ضاعت أولها لكن مصيبتك أنك مني وفيني تطلع من الروح وتعود وتدخلها ليتك تعبثت في وحدها من عيوني يمكن أسامحك وتجاوز وسحلها إلا أنك خسرت شيء ما على بالك وتوقف تاخر الهقوات وولها إلا أنك خسرت شيء ما على بالك وتوقف تاخر الهقوات وولها وش عذرك بروح ضحت لك بدنياها وتقاسمك نص مشربها وماكلها الله يقطعك يا وجه الزمن قاسي حرمتني يسعد اللحظات واجملها
1: واجملها واجملها
0: تموت قدام عيني ساعة احلامي واهوي عليها من اللحفة واقبلها
1: واهوي عليها من اللحفة واقبلها
0: اجلد النفس والطاقة هي الطاقة وندري بحد طاقتها واحملها اجلد النفس والطاقة هي الطاقة وندري بحد طاقتها واحملها في ذمتي ما هقت هقوة الهاقي عباير في محجر عيني مكبلها من قال تحتاج للماقف وللساعد بعض المسايل عشان انك تحللها يا ما تساعدك وتوفر لك مرونة او انك ترد في الاخر تحايلها في ناس تخطف حقك وتتمناها وفي ناس تحسن اليك ولا تقبلها وقلوب تصلك لكن من أجل حاجة وقلوب أنت عشان الطيبة تصلها يا رب زدنا شرايح من هالطيبة بسمة خفيفة بعض الأحيان تخجلها وقطع جدال الشريحة الانتهازية لو هي على حق ما ودك تجادلها.
2: أشعار
3: على الخليجية
2: على الخليجية.